0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

الهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا

0: ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في مشوار صباحكم عماني. وما شاء الله عاد حلقة الأربعاء 19 من أغسطس 2026. يا هلا ومرحبا إذن فيكم جميعا، إن شاء الله يا رب أصبحتوا بخير وعافية، الله يسهل أموركم يا رب، واليوم كذا بدايتها تكون جميلة. وبسم الله توكلنا على الله، الله يحفظ اللي طالعين الحين رايحين لدواماتهم، يحفظكم إن شاء الله يا رب ويسلمكم من شر وأذى الطريق. ونحن أكيد في مشوار اليوم مجموعة من الأخبار، مجموعة من المواضيع، مجموعة من السوالف اللي راح نتكلم عنها بإذن الله في المشوار إن شاء الله. عاد اليوم ما يكون في تداخل في الإذاعة، لأن أمس ما شاء الله يعني كان الكل يرسل إنه يعني تداخل وما يسمعونا، وأصلا المشاركات كانت قليلة، فيعني صراحة كان بدونكم البرنامج ما حلو، بدون مشاركاتكم وبدون رسائلكم اللي دائما تعودنا عليها. عاد خصوصا يعني زميلتي ما موجودة وفاء كذا هذه الفترة في فترة المساء، ويعني وحدي عادنا فاهمين، فأنتم متعودين على أقل كذا تمشوا معاي الموضوع وتمشوا معاي الساعة وما أحس معاكم بصباحكم عماني وبالوقت. عموما في بداية المشوار نحن نقول لك ماشي مشكلة أنك أنت تستريح لما تحس بالتعب، ماشي مشكلة أنك أنت تتعلم من خلال النكسات اللي ممكن تمر فيها، أنك تبدأ من جديد، دائما تبدأ من جديد في كل شيء أنت تريده، أنك أنت تتوقف وتأخذ لك بريك وتعيد شحن طاقتك، أنك تنمو بوتيرتك على سجيتك بعاداتك بتقاليدك بطبيعتك أنت كيف ما أنت تعودت وكيف ما أنت حاب أنك تأخذ وقت هادئ لنفسك. أبدا ماشي مشكلة أنك تكون أنت لطيف مع نفسك، هذا أساس الشيء. ذكر نفسك في بداية كل يوم أني أنا اليوم راح أكون لطيف على نفسي، يعني ما راح أجلد نفسي أبدا على أي شيء ممكن يصير، بالعكس أحاول أتعلم من الأخطاء، وأي شيء يصير دائما نقول ماشي مشكلة كله خير، ماشي مشكلة كله خير، وإن شاء الله المواضيع والأمور راح تنحل. إذن شعارنا اليوم ماشي مشكلة وكله خير بإذن الله تعالى. يا هلا وسهلا فيكم في مشوار الأربعاء 19 من أغسطس 2026، أهلا وسهلا بالجميع.

13 من أغسطس في أيام عالمية كذا مختلفة، وصراحة كم يوم حلو يعني شدني، فقلت أشارككم بالأيام العالمية كم من يوم عالمي. اليوم هو اليوم العالمي للتصوير. يقولكم اليوم العالمي للتصوير مش بس فكرة التصوير كتصوير، لكن الصور

ده أتوقع للبنات الفيونكة، هل تحبوا أصلا الفيونكة وشكلها ولا لا؟ اليوم بعد صراحة أحلى يوم عندي، ها اليوم العالمي للبطاطس، يا سلام اليوم العالمي للبطاطس. البطاطس الجميل بكل يعني خلونا نقول كذا أشكاله، سواء مقلي مشوي مهروس ولا تشيبس، لا هو جميل البطاطس بطاطس، يعني ما في ما في ما في شيء ممكن ها يضاهي وجوده كذا في السفرة، ولا إيش رأيكم؟ زين عندنا أيضا اليوم هو اليوم العالمي للأيس كريم الطري، وأيضا عندنا اليوم الوطني للطيران، يا سلام يا سلام ماشي سفرة قريب للأسف، وعندنا أيضا اليوم العالمي للعمل الإنساني، هذا يوم أممي رسمي في 19 أغسطس لتكريم العاملين في المجال الإنساني واللي فقدوا حياتهم أثناء أداء عملهم. فهذه إذن الأيام العالمية مستمعينا، التصوير إذا عندك ذكريات سفر، صور قديمة، صور في التليفون، ولا أنت بالأشخاص اللي أصلاً تحب أنك تحتفظ بالصور في ألبومات. اليوم العالمي للفيونكة بالنسبة لي غريب ومختلف، ويمكن يهم البنات اللي يحبوا شكل الفيونكة. عندك أيضاً اليوم العالمي للبطاطس، حد أنا ما يحب البطاطس صراحة، يعني حد ما يحب البطاطس بكل أشكاله، مقلي مهروس مدري تشيبس، يعني المهم إنه كذا نكهة وطعم البطاطس. وقلنا آخر شيء اللي هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهذه دعوة لتشجيع أكيد العمل الإنساني، وإن الواحد يسوي شيء لله، واحتفال أكيد أممي نفس ما قلنا لتكريم العاملين في المجال الإنساني واللي فقدوا حياتهم أثناء أداء عملهم. إذن 19 أغسطس والأيام العالمية.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: عندك شيء مميز؟

0: 4-4.
1: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني. يا هلا ومرحبا وسهلا فيكم. وخلوني أسألكم سؤال، إيش أكثر شيء يزعجك في بيئة العمل؟ تصرف شخص مثلا، شيء كذا، صوت ما تحبه في بيئة عملك، شيء ممكن يزعجك ويطلعك عن مود الدوام. يقولكم الأبحاث تشير إلى أن الزملاء في العمل أكثر إزعاجا من أصوات الكيبورد والطابعات وماكينات القهوة، يعني يتفوقوا على ضوضاء الأجهزة. هل تتفقوا مع هذا الموضوع ولا لا؟ الزملاء يتصدروا قائمة أكثر مصادر الإزعاج في بيئة العمل. يعني تخيل نفسك أنت زميل مزعج، أوكي، تخيل نفسك أنه فعلا في حد شايف أنك أنت زميل مزعج ويعني كذا زاعجنا ويضايق. دائما أحس أنه يعني في اتيكيت أو آداب في الأماكن العامة، يمكن البعض الدوام يعتبر يعني مكان عام، يمكن البعض أحيانا شوية يعني ما ينتبه لمسألة أنه أوه والله هذا يعني مكان عام وأنا مثلا ما المفروض أني أسوي كذا، أو مش من حقي تماما يعني هذا المكان، ويعني لازم أراعي أنه مثلا في ناس موجودين، يمكن في ناس يعني ما يتحملوا، في ناس عندهم مسألة الأصوات خلاص ممكن تطلعهم من يعني خلينا نقول كذا طورهم، أو مثلا يعني خلينا نقول تطلعهم مش من طورهم كثر، مسألة أن تطلعهم من مود العمل، أوكي، تطلعهم من مود العمل، فبالتالي ممكن يفصل شوية عن مود العمل ومزاج العمل. فأنت يا عزيز الموظف يقولكم أن الزملاء يتصدروا قائمة أكثر مصادر الإزعاج في بيئة العمل، يتفوقوا على ضوضاء الأجهزة، كيبورد، طابعات، حتى ماكينات القهوة. فأنا ما أعرف عندكم زميل فعلا مزعج في الدوام، وهل سبق وصار لك موقف مثلا أنك أنت كلمته قلت له أنك ترى أنت يا عزيز الزميل تراك ما شاء الله عليك يعني مزعج، زعجني، مسبب لي كذا ربك ما أقدر أشتغل. ومسألة الإزعاج هل بالنسبة لكم تختلف لما يكون المدير موجود ولما المدير يكون ما موجود؟ يعني أنا ما أعرف ليش أتخيل دائما أن الأماكن وبيئات العمل بوجود المدير تشوفوه هدوء ويا دوبك تشوفي كذا عصافير يتكل من شوية شوية شوية شوية، لما يروح المدير ما أعرف ليش أحس أنه لا خلاص تبدأ الربشة، والواحد يتكلم من بعيد وإزعاج ومدري إيش، واللي هنا يعني يتكلم في موضوع، هناك يتكلم في موضوع آخر. ما أعرف ليش مرتبط عندي أن وجود المدير في المكان دائما يقلل من مسألة الضوضاء والإزعاج. خلونا نشوف مشاركاتكم على 9555 1027.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلا يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 220-00-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
6: أهلا فيكم مستمعينا، وتحديث المروري في هذه اللحظات. طريق مسقط السريع، انسيابية في الحركة، الأمور تمام، اللي طالعين وسالكين طريق مسقط السريع أموركم طيبة. شارع السلطان قابوس أيضا نشوف أن الوضع تمام، لكن شوية زحمة قبل دوار برج الصحوة. العامرات أيضا الوضع طيب، وعقبة بوشر الوضع تمام وطيب، فيعني الطرق جميلة خلونا نقول، فيها انسيابية في الحركة، فاتوصلوا لي وجهتكم بألف سلامة.
5: كان معكم التحديث المروري برعاية شل

لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

0: خليك مع هلا اف ام.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: نتكلم إذن اليوم عن الإزعاج في بيئات العمل، وقلنا أن الزملاء يتصدروا قائمة أكثر مصادر الإزعاج في بيئة العمل متفوقين على ضوضاء الأجهزة. فأظهرت نتائج استطلاع أن ضوضاء الزملاء وإزعاج الزملاء تتصدر قائمة أكثر مسببات الإزعاج داخل المكاتب، حتى متقدمين ما شاء الله عليهم على أصوات الأجهزة. فأبرز النتائج اللي صارت بعد هذا الاستطلاع أن 53% تزعجهم مكالمات الزملاء، 47% تشتتهم الأحاديث الجانبية، و70% يؤكدوا أن الضوضاء تقلل من إنتاجيتهم. فأنت أصلا إذا كنت بحاجة إلى التركيز أكيد أنت ما راح تقدر أنك تسيطر على كل الزملاء الموجودين، حاول أنك مثلا تستخدم سماعة تعزل الضوضاء، أو اختار لك مكان أكثر هدوء إذا قدرت أنك يعني كذا تغير مكانك، مع أكيد مراعاة التواصل بلطف مع الزملاء عند الحاجة. فخبروني هل فعلا متفقين مع هذه الدراسة الحديثة اللي أظهرت أن زملاء العمل هم الأكثر إزعاجا من حتى أصوات الكيبورد والطابعات وماكينات القهوة؟ وعندكم زميل مزعج في الدوام، يعني عادي يكلمك يكلم زميل الثاني من بعيد، ولا يجيك على سوالف جانبية وانت مثلا في عز شغلك، يتصل فيك كل ساعة كذا على المكتب؟ نبي نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. هنا عندنا مشاركة بصراحة، زميلتي جدا مزعجة وأنا دائما أقولها هذا الشيء، ما شاء الله عليها تحب تشتغل وهي تسولف، بس أنا عكسها، يوم يكون عندي شغلة أحب أكون ساكتة وأخلص كل شيء بسرعة، لأن على طول تركيزي يتشتت، وهي دائما تضحك وعارفة نفسها، ولكن صراحة اليوم اللي ما تجي فيه أحس ساعات العمل طويلة جدا. هنا مشاركة، والله زين أن يعني الزملاء أتوقع أن يكونوا فرفوتين وبعيد عن الجدية، اللي عليك أنك أنت بس تركز على شغلك. صدقوني لو كان الدوام كله سكوت راح تمل وراح تحس الوقت ما يمر. أيضا هنا أميرة تقول والله ما حد مزعج في قسمنا غيري أنا، حتى أصحاب الشركة غاسلين فؤادهم مني ويقولوا لو ما شاطرة من زمان منقلينها. شوفي أحيانا شطارتش تشفع لش، وترى ما شرط الموظف المزعج يعني ما شاطر وما منتج وما مؤدي، ما أعرف سبحان الله يمكن تحس يسوي جو شوية في المكان. هنا أيضا من المشاركات عبد الله يقول صباحكم خير، والله أصبح بالخير على زملائي في القسم، بدونهم كان المكتب أبدا ما حلو، ويعني إزعاجهم شيء مخلي ساعات العمل تمر. هنا بعد الحمد لله مكاتبنا مزودة بميزة كاتم الصوت، فالحل سكر باب المكتب، لكن أنا ما يهجيني عنهم. سالم مرح المؤسسة، تحصل سبحان الله حتى اللي عندهم كذا مكتب مثلا خاص تحس اللي بيطلع شوية بيشوف كيف الجو العام، كيف كذا يشيك على الزملاء، يحب انه يكون فيه يعني شوية تواصل بينه وبين زملاء. طبعا هذا اللي ما عازل نفسه واللي عادي اموره تمام تكون مع زملاء. هنا في مشاركة من أسماء، صباحش خير يا أسماء، تقول والله يعتمد إذا المدير موجود تشوف وماشي إزعاج والكل يشتغل في هدوء، وإذا المدير ما موجود تعالي عاد وشوف كيف الربشة. لكن صراحة ننتج الحمد لله رب العالمين، ما لخص أبدا بالإنتاجية، بس مع سوالف وضحك أتوقع المدير عنده مشكلة من مسألة الأصوات، لأنه ما يخلينا نتكلم ولا نضحك على راحتنا. هذا بعد اللي كنا نقوله، يعني زاوية أخرى في بداية الحلقة كنا نقول إنه يعني يا ترى إزعاج للموظفين هل يعتمد أصلا على وجود المدير، يعني إذا كان موجود ولا كان ما موجود، ولا عادي أنتوا يعني مزعجين مزعجين في الحالتين؟
1: يا سارق رد الفيديو.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هالأف أم هذه حالة الطقس: تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب، تكاثف سحب الخريف على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تساقط الرذاذ، سحب وجه عام مع تدفق السحب على بعض محافظات سلطنة عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

نتواصل معكم ويقولكم زملاء العمل هم اللي متصدرين يعني قائمة الإزعاج في بيئات العمل، تفوقوا على حتى الآلات يعني الإلكترونية مثل يعني البرينتر، مثل ماكينة القهوة والكيبورد والأصوات يعني كذا الثانية. فإيش رأيكم في هذا الموضوع؟ قال الاستطلاع، وبعد الاستطلاع خلونا أخبركم كذا النتائج بالضبط إيش كانت. كانت أو كان الإزعاج بين المكالمات، وكان بين السوالف الجانبية، لكن نعطيكم كذا النسبة بالضبط. 53% تزعجهم مكالمات الزملاء بشكل عام، 47% تشتتهم الأحاديث الجانبية، و70% أكدوا أن الضوضاء يعني أو الإزعاج بشكل عام يقلل من إنتاجيتهم. هنا عندنا مشاركة تقول صباح الخير، والله أقول يوم يطيح لك واحد يلعي ويغيب عنك يا أخي تفتقده شوية، بس يوم يكون معك تحس نفسك طفران منه. إنزين هنا بعد مشاركة تقول صراحة يعني إزعاج الزملاء هو اللي مخفف علينا ضغط العمل. يمكن في البداية لما كنت يعني نقلوني من قسم إلى قسم، كان قسمي الأول جدا هادي، بعدين لما جيت القسم الثاني يعني حسيت نفسي ما قادر أركز ومزعجين، بس ما شاء الله عليهم كانوا أفضل قسم يمكن من ناحية الإنتاجية. فاكتشفت أنه ما شرط لما تكون هادي وساكت معناتك أنت جالس تنتج، وإن النفسية لها دور. صح عليش، النفسية لها دور في انك انت يعني تشتغل وتنتج وتنجز. ما شرط اذا كنت يعني ترى الضحك ما يعني انك انت ما قاس تشتغل، عادي تضحك تسولف كل شيء وتشتغل امورك يعني تمام. سالم العميري يقول بيئة العمل ليست فقط مكان نؤدي فيه مهامنا، لكن مساحة نعيش فيها جزء كبير من يومنا، لذلك الأصوات، الاختلاط، طريقة تعامل الزملاء وحتى الأحاديث العابرة كلها تترك أثر في النفس والوعي الحقيقي، أن تعرف متى تشارك ومتى تنسحب بهدوء ومتى تضع حدودا دون أن تزعج أحد. أحيانا يكون الهدوء في بيئة العمل ليس عزلة بل حماية للسلام الداخلي. هنا أنا شخصية هادية جدا جدا جدا في الدوام، لدرجة أحس أني إذا غبت ما حد يفقدني. أوكي بعد زين بعد زين. هنا أيضا مشاركة من والله ما أعرف ما أعرف مع أم محمد. صباح خير يا أم محمد، تقول أصبح عليكم بالخير، اليوم ما عندي مشاركة لأني ربت منزل ما أداوم. ومن المشاركات أكثر شيء صح يمكن سمعته من بداية الصباح، الزملاء الزملاء الزملاء، دائما أقولهم خففوا إزعاج لأني ما أقدر أشتغل أبدا في الإزعاج، وأرتاح جدا لما يكون مديرنا موجود لأن ما أسمع لهم صوت وأشوف عليهم بنظرة عيل وين كلامكم وإزعاجكم من بداية الصباح. يلا ما علي خليهم يفرفشوا كذاك لغاية ما يوصل المدير، شوية كذا يغيروا من نفسيتهم، يسولفوا يتكلموا، كل واحد يقول إيش عنده إيش ما عنده، وبعدين يبدأ عاد أنت دورش ومسألة التركيز. إنزين إيش نسمع الحين في ختام هذه الساعة؟ إيش نسمع؟ نروح على ماجد المهندس، إيش رأيكم؟ يلا

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
4: صيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لا حدود.
5: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخل هالأفضل تروج لك.
6: وينك مختفي؟
7: في دبي.
6: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
7: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.
8: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف. الصفاء.
9: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
10: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
11: أريدو، طور عالم. صباحكم.

صباحكم عماني من هلا فام، ساعتنا الثانية متواصلين ومكملين معكم كذا بداية الساعة 8 بأكيد المواضيع، الأخبار، العلوم، مشاركاتكم، جوكم ومزاجكم ومودكم كذا كيف اليوم. ضمنونا عنكم 19 أغسطس 2026. إذا مجموعة من الأخبار والمواضيع اللي راح نتكلم عنها اليوم. هلا ومرحبا بكل اللي يرسل ويتواصل معنا، واموركم تمام اهم شيء، ومبسوطين هذه الفترة الحمد لله رب العالمين بالطرقات، وتهنوا يعني تهنوا بهذا الاسبوع، يمكن الاسبوع الجاي كذا شوية الوضع يكون تمام. ويعني هنا عندنا مشاركة تقول ليش اليوم ما حد يطري الأربعاء؟ لا والله طريناها الأربعاء من بداية الصباح، كذا قلنا أن اليوم الأربعاء ويعني خلاص قربنا على نهاية الأسبوع. دائما نحن كموظفين أغلبنا يعني الأربعاء عاد شعوره تقريبا يشبه شعور الخميس، وأمورك تكون تمام. هنا عندنا مشاركة تقول والله أعترف أني أكثر وحدة تسوي إزعاج في المؤسسة لدرجة أحسهم يرتاحوا مني لما ما أداوم. ومن المشاركات بعد أتفق مع الدراسة، أنا كوني شخص هادي وكوني ما أركز إذا في عندي إزعاج، ما شاء الله عليهم الزملاء في القسم مزعجين ويسولفوا وإيش صار أمس وإيش ما صار أمس، تعالوا شوفوا الربشة كيف كانت في كأس العالم، صراحة يوم خلص ارتحت وصرت على الأقل شوية أعرف أركز في شغلي. فنتواصل نحن معكم أكيد ومكملين، نطلع فاصل وبعدها نرجع أكيد معكم ومع مشاركاتكم ونكمل معكم في صباحكم عماني.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: لكل الناس.
1: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
0: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: شل عمان للتسوية.
6: التحديث المروري وحالة الطرقات في الساعة هذه 8:19 دقيقة من استديوهات هلا اف ام. طريق مسقط السريع أموره تمام، وشارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، فقط شوية زحمة في العذيبة، بعدها الأمور تكون تمام. الطرق الداخلية أيضا تمام، شارع 18 نوفمبر أيضا أموره تمام، العمرات عقبة بوشر، كل الطرق بشكل عام فيها انسيابية في الحركة. فيعني اللي طالعين الحين أموركم طيبة، عسى تكونوا ما متأخرين وطالعين على الوقت عشان توصلوا إن شاء الله دواماتكم في الوقت. فقط ديروا بالكم ودروب السلامة أكيد نتمناها لجميع المستمعين.
5: كان معكم التحديث المروري برعاية شل.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: لكل الناس.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

13 من أغسطس في أيام عالمية كذا مختلفة، وصراحة كم يوم حلو يعني شدني، فقلت أشارككم بالأيام العالمية كم من يوم عالمي. اليوم هو اليوم العالمي للتصوير. يقولكم اليوم العالمي للتصوير مش بس فكرة التصوير كتصوير، لكن الصور اللي تحفظ لحظاتك وذكرياتك. فأنا ما أعرف أنت كم صورة كذا عندك في التليفون من ناحية الصور الذكريات مش الكابشرات، يعني تحب أنت تحتفظ بصور الذكريات ولا بالنسبة لك لا ما عندك مسألة أني لو والله أجلس أحط صور من كم سنة علشان مسألة الذكريات، ولا أحسن لي أني أنا مثلا أفضي تليفوني. وفي ناس أصلا ما يحبوا أنهم يخلوا صور كصور في تليفونهم، كثر ما أنه مثلا يطبعوهم ويحطوهم في ألبومات. فأنا ما أعرف أنتم يعني مستمرين على مسألة الألبومات ولا لا. أيضا اليوم العالمي للفيونكة، إنزين طبعا هذا أتوقع للبنات الفيونكة، هل تحبوا أصلا الفيونكة وشكلها ولا لا؟ اليوم بعد صراحة أحلى يوم عندي، ها اليوم العالمي للبطاطس، يا سلام اليوم العالمي للبطاطس. البطاطس الجميل بكل يعني خلونا نقول كذا أشكاله، سواء مقلي مشوي مهروس ولا تشيبس، لا هو جميل البطاطس بطاطس، يعني ما في ما في ما في شيء ممكن ها يضاهي وجوده كذا في السفرة، ولا ايش رايكم؟ زين عندنا ايضا اليوم هو اليوم العالمي للايس كريم الطري، وايضا عندنا اليوم الوطني للطيران، يا سلام يا سلام ماشي سفرة قريب للأسف. وعندنا أيضا اليوم العالمي للعمل الإنساني، هذا يوم أممي رسمي في 19 أغسطس لتكريم العاملين في المجال الإنساني واللي فقدوا حياتهم أثناء أداء عملهم. فهذه إذن الأيام العالمية مستمعينا، التصوير إذا عندك ذكريات سفر، صور قديمة، صور في التليفون، ولا أنت بالأشخاص اللي أصلاً تحب أنك تحتفظ بالصور في ألبومات. اليوم العالمي للفيونكة بالنسبة لي غريب ومختلف، ويمكن يهم البنات اللي يحبوا شكل الفيونكة. عندك أيضاً اليوم العالمي للبطاطس، حد أنا ما يحب البطاطس صراحة، يعني حد ما يحب البطاطس بكل أشكاله، مقلي مهروس مدري تشيبس، يعني المهم إنه كذا نكهة وطعم البطاطس. وقلنا آخر شيء اللي هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهذه دعوة لتشجيع أكيد العمل الإنساني، وإن الواحد يسوي شيء لله، واحتفال أكيد أممي نفس ما قلنا لتكريم العاملين في المجال الإنساني واللي فقدوا حياتهم أثناء أداء عملهم. إذن 19 أغسطس والأيام العالمية.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تشربها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هالأفئام هذه حالة الطقس: تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب، تكاثف سحب الخريف على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تساقط الرذاذ، سحب وجه عام مع تدفق السحب على بعض محافظات سلطنة عمان.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
3: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
4: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
3: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم، شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
5: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
7: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

صباحكم عماني من هلا فأم، يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الأحبة، مكملين ومتواصلين معكم في مشوار الأربعاء من صباحكم عماني وبداية الساعة 9. وأكيد الساعة 9 نفس ما عودناكم بكون عندنا ضيوف مختلفين نتكلم عن مواضيع مختلفة. اليوم إن شاء الله رح نروح لعالم آخر، رح نتعرف أكثر على يعني الغوص والغوص الحر وإيش الأشياء اللي نحن ما نعرفها عن الغوص الحر والعالم هناك تحت البحار، ونشوف ونقترب أكثر أكيد مع يحيى الذهلي مصور تحت الماء ومدرب غوص حر. بعد شوية إن شاء الله خلكم على السمع، وأي أسئلة عندكم أي استفسارات ممكنكم ترسلوها على الواتساب 9555 1027.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: عندك شيء مميز؟

0: لعملاء جي تور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذيبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: إذن مستمعين التواصل مستمر، ونفس ما قلنا قبل شوية معانا يحيى الذهلي مصور تحت الماء ومدرب غوص حر، والاقتراب أكثر من فكرة التصوير تحت الماء والغوص الحر والأخطاء اللي ممكن الواحد يسويها، ونقترب أكثر شوية من عالم البحار. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية وشكرا على تواجدك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم ومشكورين على الاستضافة.
0: واجب، خبرنا عن الغوص الحر، قربنا أكثر من الموضوع، لأن الواحد ممكن لما يسمع وما عنده الخبرة ممكن شوية تصير في عنده بعض الأفكار المغلوطة وبعض اللخبطة، ما يعرف الفرق بين الغوص الحر والغوص اللي هو بالاسطوانات وغيره من الأمور.
1: نعم، هو الغوص الحر طبعا واحد من أحد أنواع الغوص الموجودة والمعروفة. عندنا الغوص الحر وعندنا الغوص السكوبا يسموه بالمعدات اللي ينزل فيها الواحد بالاسطوانة اسطوانة الهواء. لكن إذا جينا نعرف الغوص الحر فهو يعتمد على حبس النفس، وبمصطلح بسيط جدا هو الغوص تحت سطح الماء للوصول لنقطة معينة أو محددة والعودة إلى سطح الماء مرة ثانية بنفس واحد.
0: انتقلت أيوة بنفس واحد، يعني كم المدة اللي يقدر الواحد يحبس فيها نفسه، يحبس فيها نفسه؟
1: إذا جينا على حبس النفس فهو يعني يحسب لما يكون الشخص ثابت أو ستاتيك يعني في المسبح. الأرقام الحين واصلة أكثر من 11 دقيقة تقريبا
0: ما شاء الله
1: العالمية. أيوة، وهذا بالنفس الطبيعي بدون تدخل الأكسجين النقي. في أكثر من شخص حاولوا سجلوا أرقام توصل لأكثر من 20 أو 24 دقيقة لكن باستخدام الأكسجين النقي. هذا يساعدهم أنهم يجلسوا فترة أطول. بس في الوضع اللي يعني خلنا نقول المتوسط، الإنسان طبيعي ممكن يحبس نفسه أقل حاجة دقيقتين لثلاث دقائق بداية
0: تحت الماء.
1: تحت الماء لما يشتغل عنده السيستم بشكل واضح ويفهم طريقة نفسه ويكون مسترخي ممكن حتى يوصل لأكثر من خمس دقائق وسبع دقائق.
0: ما شاء الله. يعني كيف الواحد ممكن يكسب هذه المهارة؟ يحتاج تدريب؟
1: أكيد أكيد، يعني من خلال مثلا دورات الغوص الحر عندنا احنا ندرب الشباب على حبس النفس. بس قبل لا يكون العمل يكون فيها نظري، جزء نظري، يفهم الشخص ايش يصير عنده، طريقة النفس، الغازات في الجسم، الدماغ، الرئة، الدم. فكل هذا لما يعيها الغواص الحر يطبقها بشكل صحيح بتوجيهات المدرب يوصل لأرقام يعني كبيرة.
0: إنزين يعني ما يصير إن الواحد هيك يدوار يفقد الوعي أي شيء بسبب إنه حابس نفسه، خصوصا إذا هو كان ما متمكن يعني في البدايات.
1: أنت على طول دخلتي
0: لأن لو انتقلت وأنا دربهم ويمسكوا النفس ما أعرف ليش الشعور بس جاني قابل الدوار.
1: هو لما يكون فترة التدريب طبعا إشراف المدرب أو شخص مختص يعرف متى حتى أنه يوقف الشخص عشان ما يوصل للمرحلة هذه. لكن حالات يعني حالات الإغماء هي أو البلاك أوت تصير لما يوصل مثلا مستوى الأكسجين في الدم نسبة قليلة، وتركيز ثاني أكسيد الدم أيضا يعني ثاني أكسيد الكربون عفوا في الدم يكون وقت يعني يفهم الغواص ويفهم المدرب وحسب التمارين وتدريباته يعرف متى يطلع يعني. هذا إذا كان يعني متمكن، أما إذا كان غير متمكن فالشخص المشرف عليه يعرف متى يوقفه.
0: لازم كل واحد يعني حتى لو كان محترف يكون عنده شخص ثاني.
1: أكيد
0: أي حد يدخل
1: أكيد يغوص. أكيد مهما كان الشخص وصل لي يعني مراحل وكان بطل عالم خلنا نقول، وأغلب حالات ترى البلاكات أو الوفات تصير بسبب الثقة الزايدة. وأبطال العالم توفوا بسبب أنهم يعني ثقتهم زايدة وما عندهم حد كان ينقذهم في هذه اللحظة. فبشكل عام إذا أغمى على الشخص أو الغواص وما عنده حد قريب منه كسيفتي
0: ممكن يتوفى.
1: ممكن توفى.
0: إذا متى نقدر نقول أنه يعني حبس النفس يتحول إلى مهارة خطيرة؟
1: هي كرياضة كغوص حر تعتبر من أخطر الرياضات إذا ما التزمنا فيها بالسيفتي. يعني عشان كذا دائما نقول إنه ما في شخص أو غواص حر أو كان غواص كوبا إنه ينزل بنفسه يعني في الماء، لأنه هو مفتاح النجاة. الشخص اللي معك السيفتي أو نحن نسميه البادي الرفيق، مهمته أنه ينقذك إذا إذا استدعى الأمر.
0: إنزين يعني كل شخص يعرف يسبح مهيأ أنه يتعلم الغوص الحر؟
1: أكيد يتطلب مهارة، وأولها السباحة. السباحة وبعد هذا يكتسب مهارات ثانية ويتمكن أنه يكون غواص حر. طبعا يعني كبني آدم يعني كل إنسان كان 9 أشهر في بطن أمه في يعني متمحور كذا على محاط بمياه أو خلنا نقول سوائل، فهو أوريدي مولود بالفطرة غواص.
0: سبحان الله. يعني ممكن يرجع لي أصلا خلنا نقول إذا هو تعلم حاب إنه يتعلم.
1: بالضبط. وبعدين يعني هذا الرياضة ما تعتمد على سن معين أو وزن معين.
0: تو كنت بجيك على هذا السؤال.
1: يعني هذا كثير ناس يعني أبسط مثلا لما يجيني شخص يسألني متى أقدر أبدأ أغوص، أقول حتى من بكرة. فيقول خليني طيب خلي وزني خف وبعدين بجيك وعد ما تشوفه. فبالعكس هذا الشيء يخلي الشخص يعني يبذل المجهود ويسعى لنفسه عشان يحافظ على جسمه ورشاقته في البحر. حتى
0: يعني الوزن عادي ما له علاقة أن الإنسان يقدر يغوص ولا لا. يعني أنت خلنا نقول كم تتذكر كذا في أشخاص أوزانهم كبيرة وتدربتهم وكذا؟
1: طبعا في أشخاص دربتهم وفي أشخاص حتى زملاء. يعني أنا إذا كلمتك عن واحد من الزملاء يعني أوجه له تحية أيضا بدون ذكر اسمه يعني، لكن وزنه كان فوق 120 كيلو.
0: ما شاء الله.
1: ما قال أنا مثلا ما أجي، لا بالعكس كان عنده صرار وتحدي ونزل لأعماق حلوة يعني معانا. ذكر الكلام في 2000 تقريبا و15 16. فالموضوع ما يعتمد على وزن وحتى ما يعتمد على وضع الإنسان. خلنا نقول في ناس عندنا ذوي الهمم أو ناس عندهم مثلا بتر أو ناس عندهم خلنا نقول ديسك أو آلام ظهر، أي واحد ينزل في البحر يكون مخلوق ثاني سبحان الله. فهذا الشيء بالعكس يساعدهم على الاستشفاء.
0: هذه أيضا نقطة يمكن وجانب آخر أنه ممكن حتى ذوي الهمم عندهم القدرة على الغوص.
1: نعم وفي برامج خاصة ترى تقام يعني لكن بدايتهم والأغلبية يبدو على السكوبا دايف.
0: ويعني هل هذا الشيء يحسن من خلنا نقول كذا صحتهم نفسيتهم؟ صح. يعني صار لك أنت كذا مواقف وشفت فعلا في أشخاص اختلفت يعني عندهم الحياة مجرد ما تعلموا الغوص الحر أو بدوا يمارسوا هذه الهواية؟
1: بالضبط. هو الغوص الحر ترى نمط حياة، فالواحد حسب ما يحب الشيء بيبذل ويسعى له. عندنا ناس حافظت على مثلا نظامها الغذائي، نمط الحياة عندها، تنام من بدري، تمتنع نوعا ما عن المنبهات، تحافظ على لياقتها عشان تأدي بشكل أفضل في الغوص الحر. وهذا جانب البدني، أما الجانب الذهني هذا وحده عالم ثاني. يعني لازم الغواص الحر يكون عنده طول بال وهدوء عشان يتمكن أنه يحبس نفسه لفترات أطول. والسر هنا كيف تمكنك أنت في تقليل نبضات القلب عندك عشان تكون هادي قدر الإمكان.
0: وهذا توقع مع الممارسة الواحد ممكن أنه يتعلمه. إيش العلامات اللي تخليك تعرف أنه خلاص يعني الغواص بدأ يدخل منطقة الخطر والمفروض أنه ما يجازف أكثر؟
1: سواء كان كعلامات شخصية في الغواص نفسه وفي علامات يفهمها هو بنفسه يحس فيها، وفي علامات ثانية ما يلاحظ على نفسه السيفتي ماله يلاحظ عليه. مثلا حالة الإجهاد بالنسبة للغواص نفسه يحس طبعا بإرهاق، وعندك أيضا في بعض الأشياء يعني تصير مثل انقباضات الحجاب الحاجز، هذه توصل لمرحلة أنه مستوى الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم يكون تقريبا متوازن يعني بنفس الـ 50-50 خلنا نقول. فيصدر الدماغ أمر الحجاب الحاجز إنه هذا الشخص جلس فترة طويلة ما متنفس، فيعطي أمر عشان يقبض شوية ويتحرك ويضغط الرئة فيخليه يجبرها على التنفس. فهذه حالة يحس فيها الغواص بنفسه، وكثر ما مسك كل ما زادت المدة ويعرف إنه هناك في ليمت حاله، يوصل لمرحلة يمكن يفقد تركيز نوعا ما، بس بحكم تدريباته وأنه متعود على البطولات يعرف متى يطلع. وإذا ما طلع ترى عنده سيفتي نبهة.
0: عشان كذا دائما نقول يعني وأنت تركز على مسألة إنه السيفتي مهم وإن الشخص يكون عندك يعني بالضبط. مهم جدا.
1: والعلامة يعني أقطع عليك شذا، العلامة الأهم إذا كان عندك سيفتي وشايف تحت غواص فجأة شفته كذا فجأة طلع الهواء كامل، هذه أكبر علامة ممكن تبين لك إنه الشخص هذا جاء بلاك أوت، لأنه يوصل مرحلة أو نسبة ثاني أكسيد الكربون في الرئة توصل تقريبا 90%، فيجي بلاك أوت ويطلع هذا بشكل لا إرادي كونه غاز سام، فتشوف فجأة كذا الفقاعات طلعت بشكل كبير، وهذا يمكن شفتوها حسب البطولات أو التمارين. فهناك أكبر علامة للسيفتي إنه لازم يتدخل.
0: إنزين وإيش أكثر غلط كونك أنت صانع محتوى أيضا ومصور يعني تحت الماء وتشوف أكيد محتويات لأشخاص ممكن يعني كذا تنتشر في السوشيال ميديا، فإيش أكثر غلطة تشوف الناس يسووها سواء كانوا مبتدئين ويتعلموا يعني أو أنهم خلاص محترفين بالنسبة للغوص الحر؟
1: الحين نحن عندنا رياضة الغوص الحر تتفرع منها رياضة ثانية واللي هي الصيد بالرمح، وأغلب الناس الذي أصلاً تجي تتعلم الرياضة عشان تمارس هذا الصيد يعني يروحوا أماكن كذا محددة. فالغلط الشائع عند الناس أنها أول ما تنزل البحر بينزلوا مع بعض، لكن بعدين بتشوف المجموعة تتفرق واحد في اليمين واحد في اليسار، فهذا أكبر غلط إنه الشخص ما يكون قريب من زميله. والحماس الزايد، يعني أنا ما ممكن إنه أخلي كل طاقتي ويعني أبذل كل طاقتي عشان مثلا موضوع سمكة معينة أو أوصل لهذا العمق المحدد، لا، اليوم ما قدر بكرة تصير أحسن، لأنه في النهاية يعتمد على جسم الغواص نفسه، يمكن اليوم ما في الفورمة مثل ما نقول، أنت ما تجبر نفسك أنك تنزل، وهذا الشيء أيضا بالنسبة للمتدربين اللي يدربهم في الدورات، أنه ما شرط إذا كان إذا كانت شذا اليوم قدرت تنزل خلنا نقول 10 أمتار، ما شرط زميلتها تنزل، هو ما مثل التحدي، هو حسب ما يعطيك جسمك تأدي
0: هذاك اليوم كيف كيف الوضع. فيعني خلنا نقول إنه إيش الشيء اللي ممكن الناس تتحذر منه يعني بالنسبة للمبتدئين، أنا أتكلم لأنه يكون عندهم حماس نفس ما أنت قلت، فهل يعني كذا صارت لك مواقف خلنا نقول أنت من خلالها عاد خلاص بديت تقول إن لا أنت لازم تتحذر من هذا الموقف؟ أبا أعرف مواقفك أنت مع الناس اللي تدربهم أو حتى أشياء شفتها من أشخاص محترفين يعني هم في الغوص فادتك أنت أيضا في تدريباتك من خلال قصص وتجارب ثانية.
1: إنزين بالنسبة للمتدربين طبعا أكبر يعني أخطر شيء مثل ما ذكرت الحماس الزايد. الحماس الزايد ممكن ترى يؤدي إلى التهلكة في أي رياضة كانت، يعني ما شرط الغوص الحر، لكن هنا يعني يجي دور المدرب في مثلا يعمل شوية كنترول على الشباب، يعطيهم تعليمات قبل لا ينزل توجيهاته، لأننا أيضا نحن ندرب في بحر مفتوح، ففجأة أي شخص ما يكون على العوامة هذا يدل أنه يا أنه غرق أو راح مكان بعيد، فيلتزم فيها الطالب أو المتدرب أنه يكون على العوامة نفسه بحيث أنه يكون في عين المدرب، بغى يستأذن لازم يستأذن من المدرب أنا أبغى أطلع القارب
0: أساس يكون على علم.
1: أيوة. فهذه واحدة من الأشياء اللي دائما نصر عليها. وأيضا الشيء الثاني أنه نحن لما ننزل ترى لأعماق معينة تعرض الضغط، ضغط البحر ضغط ما بسيط، خلنا نقول إذا على 10 أمتار توصل حجم الرئة لنصف حجمها الطبيعي، فالشخص إذا نزل وما عادل بشكل صحيح ممكن هي إصابة مثلا في الأذن الوسطى لا قدر الله، طبعا على أعماق كبير، فلازم يلتزم بموضوع المعادلة كل نزلة يعني نسويها نكرر عملية المعادلة كل 3 أمتار أو كل 4 أمتار حسب إمكانيات الشباب.
0: المعادلة اللي هي
1: معادلة الضغط، طبعا نحن لما ننزل عندنا المساحات الهوائية الرئة، عندنا الجيوب الأنفية، عندنا الأذن الوسطى، لكن أكبر مكان يتأثر فيها الأذن الوسطى، خلنا نقول مصطلح العام الطبلة هم يسموها. فأول ما أنزل ما أقدر أعدي عمق معين إلا لما أعادل، فأنا أنزل وتنضغط الأذن فلازم ارجعها وضعها الطبيعي. تمام. وكل ما اروح تحت اعادلها. فطريقه معادله امسك الانف وانفخ انفخ من الانف كأنه اطلع الهواء من الانف فيروح القنوات السمعيه
0: يعني
1: بالضبط. هذا بالنسبه للطلبه والمبتدئين. اما اذا جينا على شق المحترفين فهنا انا يعني اشدد عليهم اكثر من المبتدئين. المبتدئ ممكن يخاف
0: لان عندهم ثقه شويه اكثر.
1: بالضبط. المبتدئ يمكن يخاف ويسمع توجيهات المدرب، لكن المحترف نوعا ما ثقه زايده وحماس زايد ممكن يكون. فاذا كان خلنا نقول غلطه شاطر بألف عنده، فاذا ما التزم فيها ممكن يعني ابسط مثال نقول انه ممكن يتعرض للاصابه ولا قدر الله للوفاه.
0: انت شفت قصص كذا اثرت فيك في هذا الجانب؟
1: في في عدة قصص، وحقيقة يعني هذا الشيء أنا ما أبغى أتطرق فيه، لكن أيضا للتوعية. طبعا أنا أقول لك هي كرياضة خطيرة إذا ما التزمنا فيها بالسيفتي. في عمان عندنا سبحان الله كل سنة أو سنتين لازم نفقد شخص. طيب، ولكن في موقف أنا أذكره الآن بدون اسم الأشخاص، شخصين طالعين لموضوع الصيد عن طريق الرمح. فأيضا نحن لما نجي نتكلم عن السيفتي، أنت ما ممكن تختار الرفيق ما رفيقك بدون ما يكون نفس القدرات مالك. خلنا نقول أنت إذا تنزل 20 متر لازم رفيقك ينزل معك بنفس أو أقوى، نفس العمق أو أقوى،
0: يعني أقوى مش أقل من قدراتك،
1: ما أقل من قدراتك. لأنه إيش اللي حصل في هذاك الموقف؟ هذا الكلام توقع في 2020، كان نزل غواص تحت العمق معين وصار عنده يعني كذا موقف معين ما قدر يطلع، فجاء إغماء، فالسيفت اللي معاه ما عنده دراية، كان يسبح معاه فقط ما يقدر حتى يغوص. فبعد فترة من الزمن طلع هذا الشخص بطريقة أو أخرى، لكن كان مغمى عليه فما عرف يتصرف معاه ولا عرف ينعشه ولا ينقذه. فنتيجة لهذا سبحان الله تأخروا عليه وتوفى. وهذا الشيء أيضا لازم خليك أنت تعرف متى تتدخل وإيش الأشياء التي تتخذها مع الشخص المغمى عليه، بحيث أنك أنت لازم تصحيه يعني بأسرع وقت ممكن، لازم يتنفس. فهذا واحد من المواقف اللي أثرت فيه، ودائما يعني أعطي مثال للشباب بالدورات عشان يعني تعرفي الواحد لما يسمع قصة أو موقف يتحذر شوي
0: ويحطها في باله وتترسخ. فهنا نرجع ونأكد على أهمية السيفتي وكيف انه لازم يكون يا نفس قدراتك يا اعلى من قدراتك. فهل ممكن تصير يعني ان البحر تكون اموره تمام وانتوا يعني تدخلوا للغوص وكذا، وبعدين يتحول الوضع وتكون الرؤيه مثلا ما واضحه؟ صار لك هذا الشيء؟
1: اكيد. يعني عندنا نحن بحر عمان يعني معروف الرؤيه فيه ما كثير حلوه، خاصه في الشتاء التيارات البحرية، ولما يبرد البحر شوية تكون رؤية فيه نوعا ما عكرة حتى لو كانت على عمق معين. أما في الصيف يعني الرؤية حلوة كثير، بس عندنا أعماق معينة، خاصة لما نتدرب في المياه المفتوحة أول مثلا خلنا نقول 4-5 أمتار الرؤية تكون فيها حلوة، بعد ذلك يعني الرؤية جدا صعبة. هنا تجي شطارة الغواص يعني في التركيز في الهدوء، لأنه أيضا نحن لما ننزل ما ننزل كذا بدون أي شيء، عندنا عوامة تدريب فوق وعندنا حبل مشدود بوزن ثقيل تحت، نعتبره هذاك الجايد لاين، اللاين اللي ننزل عليه نسترشد فيه في النزول والصعود. فهذا واحد من الأشياء اللي نحن إيش يعني تريحنا في النزول. وعندنا أيضا حاجة اسمها اللانيارد اللي هو قابض يقبض فينا في الرصة في اليد ومشبوك في الحبل. في موضوع التيارات أو الواحد ممكن يوصل لمرحلة من الهدوء والاسترخاء أنه يغمض عيونه يركز في المعادلة، فما يكون بعيد عن اللاين قايد ماله، يكون مربوط كسيفتي. وهذا واحدة من الأشياء أيضا اللي نشدد عليها أيضا المدربين والشباب اللي يدربوه في الأعماق في المياه المفتوحة.
0: أنتوا كأشخاص يعني تدخلوا بشكل دائم أو أنت بالتحديد يعني خاص متعود أتوقع، فأتوقع أنك كأنه بنت بينك وبين البحر عندنا في عمان ثقة. يعني كأنك تعودت عليه المكان. هل ممكن برع هذه قد تصير؟ يعني جربت برع وعادي بنفس يعني النفسية تدخل؟
1: والحين إذا جينا نشوف يعني علاقة الغواص بالبحر طبعا انتمه أكيد للمكان اللي هو فيه واللي قضى فيه مثلا سنوات كثيرة وعارف أنه وعارف مخلوقاته وخرائطه خلنا نقول البحرية تحت. بحر عمان طبعا يتنوع متنوع وفي ما شاء الله تنوع مخلوقات بحرية بشكل كبير. ربما يعني بحر عمان يضرب فيه المثل ما في الخليج ولكن حتى في العالم، الناس هي من الخارج عشان تصيد وتستمتع بالبحر وغيره، وفي مناطق محددة. لكن احنا لما نجي نتكلم عن الغوص الحر، نزلت انا مثلا في البحر الاحمر في السعودية في مدينة جدة وايضا في مصر في البلو هول ايام بطولة الغوص الحر. طبعا البحر الاحمر من اجمل البحار، والرؤية فيه توصل ممكن 50 متر، مريح جدا لدرجة انه انت تنزل عمق تشوف انه قريب لكن هو بعيد. يعني من ناحية الراحة مريح جدا في النزول، لكن كل ما اطلع برا عمان يعني اشتاق ارجع، وخاصة يعني مكان مفضل دائما اللي هو جزر ديمانيات. جزر ديمانيات تعتبر طبعا هي محمية طبيعية ومخلوقاتها المتنوعة، لكن قضيت فيها اكثر من خلنا نقول 12 إلى 15 سنة
0: ما شاء الله. يعني إيش اللي يميز أكثر شيء عندنا هنا البيئة البحرية في عمان؟
1: تنوعها وكل منطقة سبحان الله تضم مخلوقات محددة ومعينة. لكن جزر ديمانيات تتميز بتنوع المرجان فيها، كمية سلاحف الموجودة فيها، شعاب مرجانية، والرؤية خاصة في الصيف يعني سبحان الله كانها مسبح أولمبي. يعني الرؤية فيها حلوة، وشاف أنت الحساب يعني في التصاور اللي خضيتها يعني الواحد يعني استانس، ودائما اتخذها المكان الأول في التدريب بالدورات عشان يكون أيضا الطالب يعني مرتاح في لما يكون يوم يشوف الرؤية حلوة يكون مرتاح في التدريب، نفسيته تكون حلوة.
0: يقولوا دائما البحر غدار زين بتفاصيله، هل هذيل الناس اللي ما متعودين ولا انتم بعدكم تجيكم رهبة انه بحر ترى يعني ممكن بمخلوقاته ما تعرف انت ايش ممكن يطلع لك فجأة؟
1: طيب انا الحين انا ما يعني هالمقولة شوية متحفظ عليها نوعا ما دوام اسمعها من الناس ولكن ما اتفق معهم. في النهاية هو مخلوق،
0: ايوه اقنعهم،
1: البحر مخلوق سبحان الله، يصحى الصباح هادي وبعدين يبدأ يهيق إذا كان في هواء أو عصير وكذا. مخلوق من مخلوقات الله، مكنوناته غير، وسبحان الله يعني الغواص لما ينزل هناك يحس نفسه، خاصة الغواص الحر، نحن ننزل بنفس واحد، هدوء وسكون، سكينة ما طبيعية، تحس حتى المخلوقات البحرية كلها تيجي قريبة من نفسه، كون هذا الشخص هادي ما في أي مثلا نويز أو مثلا إزعاج أو هواء خلنا نقول، مثلا مقارنة مع الغوص السكوبة يطلعوا فقاعات فتعمل صوت وحجم وغيره، لكن بالنسبة للغواص الحر فهو حابس نفسه، فالمخلوقات تقترب منه بشكل كبير يعني، وفيها فضول تتعرف على هذا المخلوق. الحين إذا جينا نتكلم عن الغواص، في النهاية هو نازل في بيئة بحرية، ما بيئته يقابل فيها مخلوقات معينة بمختلف المخلوقات، لازم يحترم هذه البيئة. والمثل دائما أقول يا غريب كون أديب، فأنت لما تجي معرفتك بهذه المخلوقات وكيف تدرس تصرفاتها و يعني تقرأ عن هذه المخلوقات ولا تتحذر منها أيضا، تعطيك معرفة أكبر وتخليك تحترمها يعني غصبا عنك يعني بجمالها. فعندنا مخلوقات يعني ما يغرنا شكلها وجمالها، لكن في النهاية يمكن تكون سامة. أيوة، فأي مخلوق أي غواص ما يلمس أي شيء في البحر، ممنوع يلمس أي شيء سواء كان من المرجان أو حتى المخلوقات البحرية، لأن في النهاية يعني هي أيضا عندها خصوصية، فإذا اقتربنا منها لمسافة تهددها بالخطر أو بالأريحية ممكن نتيجة لذلك تعمل هجمة دفاعا عنها. يعني
0: صار لك ممكن يعني صادفت كذا مخلوقات مثل بحرية خطيرة؟ كيف تصرفت يعني لو كنت شفت سواء في عمان أو برا عمان؟
1: طيب عندنا طبعا الناس كلها تخاف من
0: القرش. هذا كلنا
1: يعني أي واحد ممكن يروح البحر يسبح يقول لك لا تروح هناك تجيك الذيبة أو القرش وكذا. فالقرش ما موجود في كل مكان طبعا، وفي بيئات معينة حاله حسب أنواعه. بالنسبة للمواقف اللي صادفته صادفنا القروش، لكنها في النهاية الفضول يقتلها. أسماك القرش طبعا أنواع، وفي أنواع منها نوعا ما عدائية نتحذر منها أكثر من الأنواع العادية. إذا شفناها شوية نوعا ما مرتبكة أو سلوكها ما طبيعي، نحن يعني نغادر هذه المنطقة، نروح لمنطقة ثانية. في النهاية وضعه ما طبيعي، هذا المخلوق أكيد هو في فترة يعني يمكن جوعان، يمكن متوتر من نوع معين من المخلوقات، فنغادر المكان هذا كونه هي منطقته يعني. لكن كتصرفات أيوة القروش تجي قريبة منه عادي يعني. يمكن في نوع من أنواع القروش يسموها البلاك تيب شارك، وموجودة في الديمانات في واحدة من الجزر يعني، فننزل معاها بنفس واحد طبعا غوص الحر، فتكون قريبة منه يعني مسافة يمكن أقل من متر، فوضعها طبيعي، صديقة في النهاية للبيئة والغواص، ما يصدر منها شيء إلا إذا كان ردة فعل فقط. لما تشوف مثلا ردة فعل كأسماك معينة مثلا صاير فيها مثلا شجار خلنا نقول، أو صيدة مثلا مريضة، فيخلص عليها. في النهاية هو مخلوق وله وظيفة في البيئة البحرية، يحافظ على الأمان، يحافظ على نظافة المكان. وكل ما نشوف يعني أسماك القرش في مكان معين نعرف أنه البيئة متكاملة ونظيفة في المكان.
0: أنا يعني مرة من المرات شفت فيديو، أتوقع أن هذا الفيديو يعني مثل هذا الكلام انتشر، اللي هو أنت إذا كنت في الغوص مثلا وشفت قرش حط إيدك مدري، فأنت تتكلم عن شخص ما محترف وشاف قرش، يعني كيف بي واحد يخلي إيده، ما يخلي إيده في راسه ولا إيش، وبعدين يبتعد القرش، فأكيد يعني بيسوي ردة فعل لأنه يكون خايف.
1: صح.
0: يعني شايف كائن يعني ونحن نشوفه من ونحن صغار، هذا في الأفلام مخوفنا أنه ممكن يارق لك رايحة يا راسك يا أي شيء.
1: هو الحين هذا المقاطع طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي، في مواقع محددة في العالم، وهذا الأنواع يسموها البول شارك أو القرش الثور يعني، ويعتبر من العدايات. لكن هذا المواقع متعود عليها القرش الحوت يعني أو القرش الثور. في مواقع محددة في العالم ينظموا فيها رحلات عشان الناس تشوف أسماك القرش ويطعموها وكذا، فهي متعودة على الغواصين. لكن هذا وطبعا الناس محترفين، هم عارفين، وحتى يلبسوا لبس يعني معين مثل الشبك يعني الحديدي، بحيث أنه إذا صار أي هجوم فيها في النهاية مخلوق يعني يسووها فقط عشان يبعدوها بطريقة معينة. لكن هذا الشيء ما يخلي أي شخص يمد إيده للقرش، لا بالعكس، يعني هو عارف هذاك متى يمد إيده، وعارف يتصرف مع المخلوق، ودارس إنه بشكل طيب يعني جيد. لكن أي واحد يمد إيده للقرش هذا معناته ما فاهم يعني، يبغى يقلد، وممكن تروح فيها يعني إيده.
0: طيب أشكرك على المعلومة.
1: أيوة، فما ما تقلد أي شيء تشوفه. هذاك الناس ناس متمكنين، خبراء يعني، ومصرحين أيضا. أما بالنسبة للخلف الكواليس هناك الناس تشوف حتى عاميهم مثل لاين كذا، ومن خلالهم أيضا كسيفتي موجودين يحموهم إذا جاء قرش معين يعني.
0: فهذه الناس واصلين ومحترفين يعني. أزين إيش أكثر شيء تشوف الناس يعني كذا في عالم البحار الناس تسوي ويضايقك كونك أنت يعني تدخل إلى الأعماق؟
1: اللي هو التقرب من المخلوقات بشكل مبالغ فيه، خاصة خلنا نقول السلاحف أو القرش الحوت، والحين موسمه يعني الفترة هذه طبعا في الصيف يتبع المياه الدافية أو الاستوائية، فتشوف الشركات السياحية طبعا سياحيين من كل مكان يشوفوا يعني، هذا موسم بحد ذاته يعني قدير بالتغطية. أيضا قدم لكم دعوة أيضا تجيوا تشوفوا معنا. السياح يجيوا، والشركات السياحية طبعا جزاهم الله خير يعطوا إرشادات أنه لا تكون قريب من القرش الحوت. طبعا هو مخلوق أكبر سمكة في المحيط، لكن ما يؤذي، ما يعني ما عدائي على كبر حجمه وكبر فمه، لكنه يأكل يتغذى على العوالق، فتشوف الواحد يلمسه أو يتقرب بشكل كبير. هذا الشيء يضر المخلوق هذا، كونه المخلوق في طبقة يعني تحميه من البكتيريا وغيرها، فإذا لمس هذه المنطقة تنشال منه هذه الحماية، فيتعرض للفطريات وغيرها فيضرر. أيضا السلاحف، الناس يعني تتحمس تروح تشوف سلاحف وانه مخلوق لطيف وكذا، في نفس الوقت ما يخليك انك تتعدى على المخلوقات هذه، انه هي اصلا يعني هي اصلا مخالفة بيئية. واحد ثانيًا، ليش تلمس السلاحف؟ هي في النهاية مخلوقات، يعني تخيل واحد، نحن كبشر إذا جينا واحد لمسنا كذا بنعتبرها يعني شيء غير مريح، فما بالك مخلوقات بحرية.
0: زين، النفايات البلاستيكية يعني هذه واحدة من الأشياء اللي دائما ينبهوا عليها، واللي يعني معروف إنها تضر، خلنا نقول يعني أي شيء اليابس، البحر، كل شيء. فالنفايات البلاستيكية فعلا توصل مثلا ممكن الأعماق، تأثر على حتى الحيوانات هناك، تشوه المنظر لأنك أنت داخل وشايف إيش ممكن يكون تحت.
1: صح. الحين إذا جينا نشوف على النفايات، فيها بلاستيك، فيها المعدنية، خاصة المعدنية اللي هي فيها وزن وتنزل لقاع المحيط، خلنا نقول علب المياه الغازية. علب مياه غازية تجلس فترات طويلة، يعني 100 سنة ممكن، خلنا نقول عادي ما تتحلل. فالأكياس أيضا تعتبر واحدة من الأشياء اللي تضر البيئة. مثال على هذا عندنا سلاحف، سلاحف تتغذى على القنديل أو الجيليفيش بأنواعه، فأول ما تشوف الكيس تعتبره قنديل، فتروح تاكله ما على دراية منه، فهذا كله يتجمع في بطن سلاحف. وهذا الشيء أيضا حاصل هنا، والجماعة جزاهم الله خير، يعني في الشيء الجيد أنه نحن شايفين وعي أيضا من الصيادين لما يشوفوا سلاحف كذا فجأة قريب منها، يعني في شيء خلل فيها، فيساعدوها سواء يكون يشيلوا المحار الطابق في مثلا صادفتها، أو يشوفوا فيها حبال أوردي موجودة في فمها، يحاولوا يستخرجوها بطريقة معينة وينقذوا هذه السلاحف. إذا جينا على الوعي، فالجهات المختصة أيضا ما قصر بالتوعية والإرشاد والحملات اللي يقيموها على الشواطئ، بس في النهاية في فئة معينة يعني ما تهتم لهذا الجانب، طالع في القارب بدون أي اهتمام يرمي هذه ويقول لك والله هذا البحر بيطلعها أو الهواء بيطلعها على الشاطئ وخلاص. فهذه فيه أيضا نادر جدا وتمثل نفسها. وأيضا نحن في جانبنا كغواصين أو مدربين غوص أيضا وعي الناس أنه ما كل شيء يرمى في البحر، فقط الأشياء العضوية مثل الفواكه وغيره، يعني هذا طبيعي وتاكلها المخلوقات البحرية.
0: إيش أغرب طلب جاك من شخص يعني حاب إنه يتعلم الغوص الحر؟
1: والله ما عندي طلبات غريبة، ولكن في طلبات خاصة تجيني كدورات محددة، تجيني دورات أو طلب دورات لموضوع السبير فيشنج اللي حنسميها، اللي هو الصيد بالرمح. طبعا هي كرياضة، ولكن أنا ما أشجعهم أنهم يدخلوا هذه الرياضة قبل لا يفهموا الغوص الحر، فأصر أنهم يدخلوا دورات الغوص الحر وبعدين يروحوا على الرياضة الثانية عشان يفهم الشخص إيش اللي جالس يسوي في البحر.
0: وبالنسبة للسن، في أشخاص مثلا ممكن كبار في السن جيك،
1: أيوة،
0: وأنت يعني طبعا تستغرب في البداية أكيد.
1: صح بالضبط. ومثل ما ذكرت لك أن الرياضة ما تقتصر على سن معين، في ناس عندي تتدرب عمرها فوق 70 سنة.

0: شرط انك تدرب شخص بسبب معين؟
1: لا
0: ابدا
1: لا ما كان في، لكن خلال التدريب وقفت الدورات، وقفت يعني او كنسلت خلنا نقول او اجلت لما اشوف الشخص. يعني طبعا لما يجي اي شخص يسالني انه يبغى يدخل دوره معينه، فعندي انا لسته اسئله اساله، اذا كان مثلا يعرف يسبح او عنده اصابه مثلا معينه في الاذن او في القلب او غيره، لان ايضا احنا مطالبين بتقديم تقارير طبيه. يجين الشخص موقع وثيقة طبية يعتمدها من طبيب عشان أيضا تكون شفيعة، إذا الشخص صار له لا قدر الله حاجة ومخبي علينا، يعني هو يتحمل مسؤوليته، أخلاء مسؤولية هذه. فعندي شخص كان عنده الحماس زايد بشكل مفرط يعني جدا، وأنا مسؤول عن سلامة أي متدرب معي، فعدم التزامه بالتعليمات صارت عنده إصابة اللي هي في الجيوب الأنفية. طبعا الشخص إذا كان عنده انسداد في الجيوب الأنفية اللي هي جوانب الأنف أو الخد وفوق الجبين، الضغط يخلي ممكن تجي إصابة ويطلع الدم ينزف من فم من أنفه. فصار هالموقف أمامي والشخص ما التزم، فوقفته على طول وكنسلت الدورة عليه.
0: أيوة، لأن في النهاية إذا صار لشيء أنت ممكن تحس نفسك يعني أنك مسؤول. إنزين، خلنا نروح على جانب التصوير تحت الماي، أريدك تقربني شوية أكثر. يعني هل سبق أنت شوية جازفت نوعا ما علشان لقطة معينة في بالك وبعدين فعلا شفتها وحسيت بالإنجاز أنها كانت تستاهل؟
1: نحن عندنا يعني كمصورين، أول حاجة كمصور غواص حر، أنا كنمش تقربنا من الكائنات البحرية يعطيها أريحية، ونحن نكون يعني حرين في الحركة أيضا، ونتماشى مع خلنا نقول سلاحف، واحد من المخلوقات البحرية اللي يطلب منا مثلا نفس معين، ونكون هادين ونتقرب معها مع حركتها الديناميكية يعني أيضا، لأنه أيضا مخلوق يمشي في بحر ويطلب منك أنك تكون متمكن في الغوص وعندك قدرة على حبس النفس، تتعامل أيضا مع كاميرا وزنها يمكن 7 كيلو نحن نتكلم عنها، فأيوة ثباتها وغيره، أنت غواص حر مش سكوبا دايب، بحيث أنه عندك الهواء الكافي عشان تجلس فترة طويلة. فالسلاحف، وعندنا أفضل مخلوق عندنا إحنا، عندي أنا شخصيا، اللي هو القرش الحوت. القرش الحوت لما أشوف حركته نشوفها بطيئة، لكن لما نسبح وراه ونقاري سريع جدا، لدرجة أنه نحن يعني رجلنا ساعة ساعة ونص وراه، فنصوره وناخذ لقطات. طبعا كل موسم ننتظر بشغف عشان يجينا عشان نطلع بلقطات حلوة، ونحن يعني مثل ما قولوا it worth it، يعني يستحق أن الواحد يتعب عشان يغطي هذا المخلوق، كونه ننقل أيضا
0: جمالية
1: المخلوقات هذه للناس اللي برا، وأيضا شجعهم للزيارة والسباحة معه، كونه أيضا شخصيا يعني استراتيجيك بارتنر مع عدة شركات سياحية وننظم هذه الرحلات، نعطيهم من تغطياتنا عشان أيضا تكون مادة مرئية عندهم.
0: وانت تصور في يوم من الأيام، هل كذا حسيت نفسك أنك اقتربت مثلا أكثر من اللازم، لأنك أنت هذيك ساعة في متعة التصوير ومتعة جمالية أكيد المخلوقات البحرية، فاقتربت أكثر من اللازم، حسيت نفسك مثلا أنت في موقف خطر وتراجعت؟ لأن ما شاء الله أنت تتكلم عن أكثر من 15 سنة.
1: صح. في التصوير تقريبا صار لي كملت أكثر من 3 سنوات. التصوير طبعا الاحتراف أنا أتكلم، أما قبل هذا كان تصوير هواية وكاميرات الأكشن صغيرة فقط. من المخلوقات اللي تحذر منها كثير اللي هي الطباق الستينغري، طبعا مخلوق هادي، لكن إذا تقربت منه بشكل قريب ممكن يحس بالخطر يهجم عليك. والستينغري يعني هي تعرف السمكة هذه اللي تنام في الأرض، فيها ذيل وفوق الذيل شوكتين أو 3 أو شوكة واحدة، فهذه الشوكة يعني إذا جات في الشخص تعوره ممكن تصيبه، يعني سامة نوعا ما. باقتربت منه بشكل يعني أساس حصل شوية لقطات كلوز أب على العين وكذا، كون العدسة اللي عندي واسعة فلازم أتقرب منه أقل عن متر، فيوصل لمرحلة أنه هو خلاص وقف عند حدك، فإذا بدأ يتحرك تجاهك على طول أترك المكان.

0: حصلت عندي. فلما أشوف يعني المخلوق بدر منه التصرف نوعا ما كدفاعي منه نحن على طول نتراجع.
1: قال لك ضحيت بمعداتك علشان سلامتك صارت يعني كذا؟
0: لا لا خاصة الكاميرا يعني أوكي. الكاميرا طبعا مكلفة نوعا ما يعني أيضا اللي يدخل مجال التصوير تحت الماء يبذل ويجتهد فيها، لكن أيضا الشيء اللي يخلينا نحن أيضا نشتغل بحيوية وكذا مقاطع الغوص الحر ما ممكن تكون يعني كصور أو حتى كمقاطع مرئية ما ممكن تتعامل مع الغواص اللي أو المصور تحت الماء كالمصور العادي، لأنه إذا جينا نقارن النسبة والتناسب من بين يمكن 1000 مصور فوق الماء بتحصلي واحد مصور تحت الماء محترف. طبعا النسبة ما مبالغ فيها موجودة، لأنه أيضا عدة تصوير عندنا مكلفة يعني ممكن نوصل ستب كامل بداية من 5000 ونحط عليه ريال عمان، في منهم توصل حتى لثمانية تسعة عشرة حسب المعدات اللي صرفها من كشافات من فلاشات من شاشات تحت الماء. فلما تجي تقارني المادة المرئية اللي يبيعها ما ممكن نسترخص هذا، وهذا أيضا شيء أنا وجهه شخصيا للجهات المعنية وحتى كشركات قطاع خاص.
1: وغير ذلك يعني بجانب التصوير أنت ترى تحت الماء نعم. محتاج منك أيضا التفاصيل اللي أنت ذكرتها أنك بالضبط. تعادل أنك تكون حذر بالضبط. وعندك نفس يعني في النهاية يكون محدد
0: بالضبط.
1: عمق محدد
0: صح. هذا يعني واحد من المواقف اللي ذكرتيها الحين، أحد الجهات جاتني يعني على أساس أنه صور قرش الحوت. طيب أنت لما تقول لي أنا أبغى مثلا مادة مرئية لازم أعرف طبعا إيش تحديات البحر. تحديات البحر أنه يكون هايق ما ممكن تسبح معه أو فيه، الرؤية ما تكون بالشكل المطلوب اللي أنت تطلع المادة المرئية بالشكل اللي تحتاجه أنت. فتصوير القرش الحوت يمكن يتطلب مني 3-4-5 طلعات لحد ما أحصل النتيجة اللي أنت تبغاها، فلا تجي تعطيني سعر رمزي أنا أطلع في قارب برايفت مثلا. طلعات القوارب تبدأ من 180 خلنا نقول غير شغلك أنت، تستمر معه فترة طويلة، الجهد اللي يبذل الغواص أيضا ما ممكن تقارنه بالمصور العادي اللي جالس مثلا على إيفنت معين أو يصور في استوديو محدد يعني بكل أريحية. هنا تبذل جهد حابس نفسك وأيضا متعب، يعني التصوير تحت الماء بنفس واحد متعب جدا على كثر المواد المرئية الأرشيفية اللي معاي، لكن أيضا محتفظ بيها لما تطلبها جهة معينة، وفي جهات تدفع صراحة وفي جهات لا، فالواحد يحتفظ يعني بالمادة المرئية عنده لحد ما يجي الشخص الصح اللي يطلبها.
1: يعني ليش تحسهم أنهم يستكثروا؟
0: لأنهم ما يعيشوا التجربة وأصريت مرة مرات أنه واحد من الشركة هذه أو الجهة هذه أنه يكون معنا، لما جاء وشاف الوضع يقول أنا في القارب وتعبت. القارب ما يسوي شيء يعني، جاء دوار البحر وتعب علينا، فقلت له أنت شوف هذه طلعة واحدة من 4 طلعات وشوف الجهد اللي نحن نبذله. فقال والله أنت المفروض تطلبوا دبل مثلا السعر هذا على الجهد اللي تقدموه، لكن الواحد يسعى يعني
1: بالضبط. فنحن دامنا في نهاية اللقاء لديك تخبرنا عن لقطة يعني ممكن أنت تقول عنها كذا بينك وبين نفسك إن لو الناس تعرف أنا كيف بس صورت هذه اللقطة أو هذا المشهد ما راح تصدق.
0: القرش الحوت القرش الحوت يعني كمخلوق يعني نحن دائما نشوف لقطات محددة وندرس لقطات أو الزوايا قبل لا يجينا. نحن ما نتعامل مع جسم ثابت، الآن نتعامل مع مخلوق كبير ما ممكن يثبت في مكانه، عشان حصل زاوية محددة نتعب ونجتهد ويمكن موسم كامل عشان صورة واحدة، موسم يستمر لثلاث أشهر يمكن عشان حصل صورة واحدة، والحمد لله حصلتها. يعني لما نجي نتكلم عن صورة هذه وراها قصة، وراها قصة كبيرة. يعني من يفهم هذا الشيء؟ المصورين تحت الماء يعرفوا جودة الصورة وكيف أنه صعب أن الواحد يحصل هذا الصورة. فهذا واحدة من المواقف يعني أذكرها.
1: قربني أكثر بعدك من المشهد، يعني القصة اللي أنت تتكلم عنها عشان الناس بعد يعني تعرف بإيش أنت تمر لما تروح تصور القرش الحوت بالتحديد.
0: طيب أنا ما بعطش عن القرش الحوت، أعطش عن القرش نوع ثاني اللي هو البلاك تيب شارك. نازل في موقع محدد في جزر تيمانيات تقريبا على عمق 12 أو 14 متر، وموجود وحدي حوالي يمكن أكثر من 16 قرش حوالي يدوروا. فهذا ببساطة يعني مثال بسيط فقط، ما ممكن يشوف الشخص إلا لما يشوفها من زاوية ثانية، يشوف الغواص وحوالي القروش الدور. فأنا جالس بنفس واحد هادي لمدة تقريبا دقيقتين كاملات، وهذا المقطع موجود عندي حتى في السوشيال ميديا ممكن يشوفوه. فموقف محدد لما إذا كان من خلف الشاشة الناس اللي تشوف الموقف هذا فيقول هذا سمكة قرش عادية مرت قدامك، لكن لما تشوف من زاوية أخرى تشوف هي مجموعة قروش تدور عليك وانت بنفس هادي وعارف ومدرك الوضع اللي فيه. أي حركة أو شيء غلط يبدر منك يكون ردة فعل منها. إذا خافت المخلوقات أكيد بتكون في ردة فعل، لأنها تهرب أو أنها تهاجم.
1: هذا واحد تتكلم عن 16 ما واحد
0: 16 واحد يعني. وحجامها تتفاوت ما بين نص متر إلى متر ونص.
1: أنت مصورينها بطريقة أنت اللي في النص وهن حواليك ولا في مشهد ممكن؟
0: لا ما في للأسف ما في مشهد.
1: أيوه هو ذا اللي كنت بسألك
0: يعني كان صاحبي لكن للأسف كان عندنا كاميرا. أيوه
1: ما تتمنى أن أحد خط لك المشهد
0: الكواليس
1: كده من زاوية.
0: الكواليس تبين الصورة لكن للأسف ما كان في كواليس لهذه اللقطة.
1: يعطيك العافية يحيى، نحن نوصل معك للقاء البرنامج. في شيء حاب تضيفه قبل الختام؟
0: بعد طبعا شكر الاستضافة وكذا، أحاول يعني حاب أني أوجه رسالة للشباب الغواصين في رياضة الغوص الحر، أنه اتقوا يعني اتقوا الشر، يعني كونوا حريصين على نفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، بحيث أنه أنتوا أيضا لما تطلع من البيت تعرف أنه في حد ينتظرك، والدك، ابنك، زوجتك خلنا نقول. فلا تخاطر في شيء ما مستاهل مخاطرة يعني. وأيضا النقطة الثانية أنه ما ممكن شخص يروح يغوص بنفسه إلا إذا كان يعني خلنا نقول بيعنها من الآخر يعني، لأنه أي حد يروح يغوص بنفسه عارف أنه ممكن ما يرجع.
1: وفي أشخاص فعلا بايعينها
0: نعم.
1: يروحوا
0: في أشخاص لحد اليوم بكرة يعني ما ممكن حد يقنعهم بهذا الشيء. وأنا تركت ناس غواصين السبب أن السيفتي عندهم زيرو، فهذا الشيء أيضا ينعكس على سلامتي أنا أيضا كغواص. أعرف أنتقي الغواص صح اللي ممكن يحرص على سلامتي، فهذه نقطة أوجهها أيضا للشباب الغواصين.
1: يعطيكم العافية والله يحفظكم إن شاء الله يا رب. ونحن نوصل للختام. إذن مستمعين الأحباء كانت معنا يحيى الذهلي مصور تحت الماء ومدرب غوص حر، مصور محترف تحت الماء ومدرب غوص حر. نشكرك، شكرا على تواجدك معنا. ونحن نختم أيضا معكم مشوار صباحكم عماني، ولقاءنا راح يتجدد بكرة في حلقة يوم الخميس.
0: شكرا يا زين.
1: العفو، مع السلامة.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: الطموح، المستقبل والأحلام كلها تحتاج مكان في كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لا تنام فور وصولك.
2: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار، حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
1: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: وحشتوا. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية حبايبي. يعطيكم العافية.
1: عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله حي.
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم هذه أخبار وعلوم الساعة 11. السلطنة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية، انطلاقا من إيمانها بأن التضامن والتكافل والوقوف إلى جانب الإنسان في أوقات الأزمات تمثل قيم أصيلة وامتداد راسخ في المجتمع العماني. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج السفراء الشباب في نسخته الرابعة، والمقرر تنفيذه خلال شهر نوفمبر المقبل في محافظة مسقط، وهذا بعد 3 نسخ ناجحة شهدت إقبال واسع من الشباب العماني والعربي. تواصل المنتخبات الوطنية للسباحة للمسافات القصيرة والطويلة استعداداتها للمشاركات الخارجية القادمة، حيث سيشارك لاعبو المنتخب في البطولة العربية للسباحة الطويلة بتونس خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026، والبطولة العربية للسباحة القصيرة بمملكة البحرين للفترة من 13 إلى 17 من نوفمبر المقبل. يعد استخدام الذكاء الاصطناعي قوة أساسية في صياغة المستقبل في كثير من القطاعات بهدف تحقيق التطور المعرفي في ظل ما تشهد سلطنة عمان من تحولات تقنية متسارعة مدعومة بتوجه وطني نحو التحول الرقمي وتحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. برزت الكفاءات الشبابية العمانية الواعية التي تؤمن بأهمية التعليم المستمر والتطوير بما يتوافق مع التقنيات الحديثة.
6: أخبار وعلوم.
5: أخبار وعلوم.
3: حيا الله مياني، حيا الله فيك، يا مرحبا
0: يا
3: شباب.
0: حيا الله بالحبيب، يا حيا
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله حيا.
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطاني
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: سوريا تتهم إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور الجوي العسكري في إدلب شمال غربي البلاد بثمان غارات دون الإعلان عن إصابات. وفي تعليق نادر أدنت الولايات المتحدة الضربات ووصفتها تصعيدا لا داعي له، وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم. شاهد عيان.
4: بلشت الولايات تصيح تنفيذات صار امبارح الساعة 2:30 بالليل، ولحد هاللحظة عم يطلع انفجارات متقطعة ومتتالية، صار أكثر من استهداف مرة ثانية ننزح.
3: الحكم بالإعدام على وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد من قبل محكمة في دمشق بتهم ارتكاب جرائم بينها القتل والتعذيب. بعد أسبوع من الحكم بالإعدام غيابيا بحق بشار الأسد وشقيقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب. واصل مستوطنون إسرائيليون محاصرة ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في بلدة قسرى جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بدعم من الجيش الإسرائيلي. الفلسطيني الأمريكي لؤي أبو ريدة يعود لمنزله في القسرى ويحكي.
5: فضلت أني أكون موجود في البيت وأطالب أن نفك الحصار وشالة المستوطنين وزابتهم من المنطقة كلها.
1: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة أرض أمريكية جديدة عبر تروث سوشيال. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يحذر أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين التزام واشنطن ببنود الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو حزيران وانتهت مدته الاثنين. كنت معكم مهل جمل.
1: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه
1: إذاعة هلا
0: اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب المجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب المجان صلالة وكيريات صلالة. توليب المجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

تقربوا، لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر.

0: الصيف. المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. في طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناظر

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء والصناعة.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمزا خاص.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.
0: ارتداء النظارات الشمسية

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شباب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
8: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم. السلطنة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية. من الأخبار أيضا بلغ إجمالي حجم المناولة في ميناء صحار خلال النصف الأول من العام الجاري 52 مليون طن متري بزيادة قدرها 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 93 دولار أمريكي و22 سنتا. إلى آخر الأخبار، سجلت حركة التجارة الخارجية للشاي والبن في سلطنة عمان نمو ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية مع ارتفاع قيمة الواردات من كلا المنتجين خلال الفترة من عام 2021 إلى 2025.
1: أخبار وعلوم
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 0100.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: اليوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
2: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
8: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
9: BBC أخبار الشرق الأوسط.
10: سوريا تتهم إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور الجوي العسكري في إدلب شمال غربي البلاد بثماني غارات دون الإعلان عن إصابات. وفي تعليق نادر أدنت الولايات المتحدة الضربات ووصفتها تصعيدا لا داعي له، وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم. شاهد عيان.
11: بلشت الولايات تصيح تنفيذات صار امبارح الساعة 2:30 بالليل، ولحد هاللحظة عم يطلع انفجارات متقطعة ومتتالية، صار أكثر من استهداف مرة ثانية ننزح.
10: الحكم بالإعدام على وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد من قبل محكمة في دمشق بتهم ارتكاب جرائم بينها القتل والتعذيب، بعد أسبوع من الحكم بالإعدام غيابيا بحق بشار الأسد وشقيقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب. واصل مستوطنون إسرائيليون محاصرة 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قسرى جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بدعم من الجيش الإسرائيلي. الفلسطيني الأمريكي لؤي أبو ريدة يعود لمنزله في القسرى ويحكي.
12: فضلت أني أكون موجود في البيت وأطالب أنه ينفك الحصار وشالة المستوطنين وإزالتهم من المنطقة كلها.
9: BBC أخبار الشرق الأوسط.
10: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة أرض أمريكية جديدة عبر تروث سوشيال. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يحذر أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين التزام واشنطن ببنود الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو حزيران وانتهت مدته الاثنين. كنت معكم مهل جمل.
9: BBC
13: أخبار الشرق الأوسط. هذه إذاعة هلا اف ام.
14: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
13: bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
2: يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: الطموح، المستقبل والأحلام كلها تحتاج مكان في كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
0: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح باكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون.
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كلنا خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: خليك معها الأفهم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري، عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

0: السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: غيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وحكم مواضيع واحلى الاوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
5: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبه والمودة عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعه تلف ام وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. جماعه وصلنا اليوم الاربعاء، تخيلين والله وكأن امس كان الاحد، يعني تبارك الرحمن تبارك الرحمن، وتيرة الأيام كيف صايرة سريعة بشكل مهول. عموما طمنون عليكم، كيف الأمور؟ إن شاء الله يا رب كذا تكونون بأفضل حال. أنا ما أدري يعني هل يتوهم لي أن أمس كانت الأجواء حلوة واليوم شوي كان الجو حلو، ولا أنا كنت لابسة نظارة وشفت أن الجو حلو، ما أدري، بس حسيت كأنه في غيم اليوم. يعني أيضا طبعا أكيد الداخلية ما شاء الله هاي الفترة وكذا أمطار، فنغبطكم صراحة، يعني نتمنى يا رب أنه خلال الفترة القادمة تصير الأجواء حلوة، أمطار يا رب، أمطار خير. فأحس كل ما زان الجو زانت النفسية، عاد تخيلون إزين الجو وويكند عز الطلب. الله يعطيكم صحة والعافية، كده نقولكم دروب السهلة والسلامة لكم يا رب وين ما كانت مشاويركم، وانتو طالعين من دواماتكم أكيد إن شاء الله نحن رح نكون معاكم في هذا التطواف المسائي، ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4 العصر. أكيد نسعد بقراءة جميع رسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9351027. شاركونا كذا إيش سويتون اليوم في دواماتكم، كيف مر اليوم، إن شاء الله كذا مر بطريقة حلوة ولطيفة، وأيضا نتمنى لكم التوفيق وما تبقى من يومكم، إن شاء الله يكون يوم سعيد خفيف لطيف يا رب. وأكيد نتمنى لكم أيضا كذا يعني استماع جميل ورائع، وأنتوا تشاركون الاستماع في حلقة اليوم من صيفكم مع هلا. راح أكون معكم إن شاء الله أخذكم حوراء بنت أحمد البريكية في هذول الساعتين، إن شاء الله تستمتعون.

0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: إعلانك يفرق مع هلا اف ام. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
10: سوريا تتهم إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور الجوي العسكري في إدلب شمال غربي البلاد بثماني غارات دون الإعلان عن إصابات. وفي تعليق نادر أدنت الولايات المتحدة الضربات ووصفتها تصعيدا لا داعي له، وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم. شاهد عيان:
11: بلشت الولايات تصيح تنفيذات صار امبارح الساعه 2:30 بالليل، ولحد هاللحظه عم يطلع انفجارات متقطعه ومتتاليه، صار اكثر من استهداف مره ثانيه ننزح.
10: الحكم بالاعدام على وسيم الاسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الاسد من قبل محكمه في دمشق بتهم ارتكاب جرائم بينها القتل والتعذيب، بعد اسبوع من الحكم بالاعدام غيابيا بحق بشار الاسد وشقيقه بتهمه ارتكاب جرائم ضد الانسانيه خلال الحرب. واصل مستوطنون اسرائيليون حصرة ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في بلدة قسرى جنوب نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة بدعم من الجيش الإسرائيلي. الفلسطيني الأمريكي لؤي أبو ريدة يعود لمنزله في القسرى ويحكي:
12: فضلت أني أكون موجود في البيت وأطالب أن ينفك الحصار وشالة المستوطنين وزابتهم من المنطقة كلها.
8: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
10: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة أرض أمريكية جديدة عبر تروث سوشيال. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يحذر أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين التزام واشنطن ببنود الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو حزيران وانتهت مدته الاثنين. كنت معكم مهل جمل.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
15: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
16: صيفكم مع هلا
17: مع حراء البريكية على هلا أف أم.
16: صيفكم مع هلا.
18: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. اليوم إن شاء الله يعني حلقتنا راح تكون مع رئيس الجمعية العمانية للصيادين الأستاذ أحمد بن عبد الله البلوشي. اليوم أيضا يعني من خلال نقاشي قبل شوي معه ونحن قاعدين برا، قال لي حوراء اليوم يعني راح يكون في سبق صحفي خاص لهلف أم تحديدا، فأعتقد أنه موضوع اليوم راح يهم جميع الصيادين، كل من يزاول هاي المهنة، كل من له الرغبة في هذه المهنة، سواء كان من باب هواية تقضية وقت، يعني البعض ياخذها كهواية في كذا من حين لآخر، والبعض فعليا يعني ممتهن هذه المهنة صار له سنين وبنين ويورثها أيضا لعياله. فاليوم إن شاء الله يعني الحلقة راح تضمن كثير من الأمور، لذلك يعني خليكم أيضا مستمعين لنا، نطلع هذا الفاصل الصغير وبعدها إن شاء الله نرجع لكم مع ضيفنا لبدء حوار حلقتنا معه إن شاء الله.

0: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مع هلا
3: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد، وايضا هالمره عودتنا مع ضيفنا اللي موجود معانا في الاستوديو. فخلونا نمسي بالخير على الاستاذ احمد بن عبد الله البلوشي، رئيس الجمعيه العمانيه للصيادين. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد، واكيد نمسى عليك بكل خير.
1: مساء النور والسرور. اهلا استاذ حوراء، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة.
0: الله يعطيك العافية.
1: التوفيق يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. طبعا يعني في البداية يعني الجمعية العمانية للصيادين، خلينا نبدأ فيها، من متى يعني بدأت نشأتها للجمعية؟
1: طبعا الجمعية العمانية للصيادين خلنا نقول ظهورها الرسمي في البداية 2018، لكن كان في محاولات طبعا من بعض الأخوان من 2014 على أساس أنهم يؤسسوا هذه الجمعية، ولكن الحمد لله رب العالمين في 2018 تأسست الجمعية. وطبعا يعني وجود الجمعية في قطاع الثروة السمكية كممتهنين للقطاع في البداية كانت نوع من المقاومة، لكن فعليا بدت من 2020-2021 يعني توزعت على تقريبا جميع المحافظات الساحلية. واليوم نحن عندنا منتسبين من جميع المحافظات.
0: طيب إيش اللي خلاكم اليوم يعني تعملون جمعية خاصة للصيادين، رغم أن البعض يقول أن ترى مهنة الصيد مهنة أنه بالإمكان أنه يمتهنها كل أحد، يعني أو خلينا نقول إيش الغرض التنظيمي من وجود اليوم الجمعية؟
1: طبعا جمعية الصيادين هي جمعية مهنية غير ربحية، تأتي يعني من المبدأ الرئيسي هي تمثل المجتمع المدني. توجه الحكومة حتى في رؤية 2040 هو تمكين المجتمع المدني والمجتمع المحلي، فوجود الجمعية هي حاضنة للجميع. يعني أنت إذا عندك 60,000 صياد ما تقدر هذه 60,000 صياد تستوعبهم بعقلياتهم بأفكارهم بمقترحاتهم، ولكن لما تضمهم تحت مظلة واحدة اسمها الجمعية العمانية للصيادين، الجميع له حق فيها في انتسابها في حتى الترشح فيها. أنت هنا تؤطر وتحكم أيضا هذا القطاع بحيث أنه يكون له ممثل أو صوت رسمي لدى الحكومة، طبعا يكون يعني حاضن لهذه يعني الفئة من الصيادين.
0: حلو.
1: وهذا هو التوجه أصلا، هذا توجه الحكومة أيضا في تمكين هذه الجمعيات بأنها تكون شريك حقيقي وشريك استراتيجي في التنمية في التطوير في المستقبل. يعني أنت ما تقدر تتعامل مع أفراد، تتعامل مع مؤسسات.
0: حلو. طيب يعني مهنة الصيد يعني زولوها آبائنا من سنوات وسنوات قديمة قبل، اليوم ومع التطور الحاصل ومع يعني خلينا نقول فعليا طفرة التسارع اللي جالسة تصير، هل لا يزالون اليوم في شباب يزاولون هذه المهنة أو مقبلين عليها بشكل كبير، أم أن العدد في تراجع كل سنة؟
1: يعني لما قلتي أنه آبانا وأجدادنا معناته هذا إرث لازم نحافظ عليه. وعمان معروفة يعني بسواحلها بشواطئها بالإرث الخالد المتجذر في البحر، منها أساطيل، منها مهنة الصيد، منها التجارة. طبعا اليوم نحن علينا التزام ومسؤولية أيضا في الحفاظ على هذا الأرث وأن يكون بيئة خصبة للأجيال القادمة. أيضا هو مكسب رزق حقيقي ومستدام، فقط يحتاج لتنظيم، يحتاج لفهمه طريقة يعني إيجابية أنه كيف أنت تخلي هذا القطاع مستدام. يعني خلنا نتكلم من بداية 2000، يعني نحن كان نسبة الصيادين عندنا خلنا نقول نسبة حقيقية
0: كم من 100 يعني تقريبا،
1: يعني كانوا يمارسوا مهنة الصيد خلنا نقول 100%، العدد اللي موجود كان يمارس مهنة الصيد 100% وأيضا متفرغين 100%. اليوم طبعا مثل ما تفضلتي في التسارع في التكنولوجيا في الاستحداث الجديد لطرق الصيد، يعني خلنا نقول صار هو اجتهاد طبعا من المشرع لأهداف قد تدخل في رؤية 2040 ورفع الإنتاج والقيمة المضافة، ولكن بطريقة ما يعني وصلنا إلى مرحلة أنه فيها تحديات لمن للحرفي المتفرغ هذا. فاستشعر الصياد الحرفي يعني بعد سنوات أنا وين أوصل وين أروح. فمنهم يعني من بحث عن وظائف وعامل البحر كتحسين دخل.
0: ليش إيش اللي خلاه يوصل لهذه المرحلة؟ ليش يعني ما امتهنها 100%؟
1: التحديات، بعض التحديات تمارسها. يعني أنت اليوم كصياد لك يعني عمر معين، بعد ذلك هل تستمر صياد؟
0: يمكن بحكم تقدم في العمر ما يقدر صحيح.
1: إذن هذه واحد من الأشياء اللي هو لازم يحسب لها حساب. فيعني مسار اللي خذ بعض الصيادين أنهم يمتهنوا بعض المهن ويحسنوا دخلهم في البحر يعني مسار ثاني أدى إلى تناقص عدد الصيادين. وبعدين احنا عندنا المحافظات حتى بالقانون والمرسوم السلطاني توطين المحافظات انه كنت في محافظة مسقط تصيد في محافظة مسقط اعطانا خلق اشكالية اخرى اللي هي انه المحافظات الجنوبية مثل الجنوب الشرقية والوسطى بها مساحات وبها نسبة مخازين سمكية عالية. اذا انت محتاج صيادين يدخلوا في هذا القطاع على اساس انه يستخرجوا لك هذه المخرجات اللي هي الاسماك. فاستثنت الوزارة هذه المحافظتين بحيث أن يعني تسمح للصيادين من المحافظات الشمالية أنها تصيد في هذه المكان. فلأنه هناك شواطئ أيضا متسعة وشواطئ كبيرة فخلقت يعني نوع من التحدي. دخلت العمالة الوافدة موجودة شوي كذا. تعرف لما يكون في ربح الجميع يقول لا نحن لنا حقي في الاستفادة، ولكن البعض طبعا يعني ما حافظ على هذا الموروث فأصبحت تجارة بحتة. هنا لا أتى التنظيم.
0: أي تمام، خبرني كيف صارت تجارة بحتة، إيش اللي صار؟
1: يعني وجود العمال الوافد اليوم خلنا نكون كذا يعني موقنين بهذا الأمر إنه هو جاي يشتغل أعلى نسبة ممكن يصيدها
0: فلوس ويروح. أي طبعا أي
1: أنا كعماني لا، أنا عندي تنظيم، عندي فترة حظر، عندي نوع من الأسماك ما أصيدها. أنا أحافظ على الاستدامة. ليش؟ لأني اللي رباني على هذا الوضع كان مدرك وعارف في قوانين، في سنن نسميها سنن البحر، أنه في فترة، في فترة تكاثر. هو ما يعرف هذه الفترات، هو يعرف أي شيء يدب في البحر يصيده بحيث أنه يعني هي عقلية الكمية وليس النوعية. فهذه أدت إلى مخاطر، يعني وصلت إلى الصيد الجائر، إلى أنواع انقرضت من الأسماك. هذه هدد مشكلة يعني حقيقية في المستقبل. فهنا طبعا تدخلت الجمعية مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بوجوب تنظيم هذا القطاع وإصدار تشريعات. فيعني دور الجمعية أتى أنه يسمع من الصياد ويفهم المشكلة، يوصل إلى الوزارة يعطي المشكلة مع الحل ويلتزم بالحل. فكانت في فجوة، لكن اليوم لا، اليوم في شراكة حقيقية ما بين الجمعية والوزارة. تأثرت هذه الشراكة في فهم احتياجات القطاع. يعني الاستشفاء خلنا نقول والتعافي يحتاج لوقت. يعني ما في قطاع اليوم ما في تحدي، كل القطاعات فيها تحدي، لكن ما تترك التحدي هذا ويعني وتنساه. لازم تفكر بعقلية إيجابية أنك كيف تحافظ على هذا الموروث، لأن هذا الموروث اليوم أستاذ حوراء عايش من يعني شريط كامل، شريط ساحلي. لو أعطي 60,000 صياد هذه عندهم عوائل، ناهيك عن الناقلين المستفيدين من هذه الأسماك اللي موجودة إلى أن تصل إلى المستهلك، عندك شبكة كبيرة، هذه كلها مستفيدة من القطاع. القطاع إذا انحدر وراح يعني في تدرج، نحن راح نواجه مشكلة في المستقبل. فنحن ما نريد نوصل إلى هذه المرحلة. نحن لازم نشتغل شوية بنوع من العقلانية، نوع من المنطق، نوازن ما بين العاطفة والمنطق. الصياد دائما يعني حتى لو أراد يصيد ويتجاوز القانون هو يشعر أنه هذا الصيد إحنا لازم نصيده. لا، الحكومة لما شرعت بتنظيم هذا القطاع النهائي مصلحة لك أنت كصياد، والمصلحة عامة، ما مصلحة واحد واثنين. أنا بيجيني جيل بعدين وين يروح؟ جيلكم يعني أولادكم أنتم كصيادين يعني يحبوا هذه، يشوف أبوه يصيد فهو يقول أنا أريد أكون صياد. طيب إذا كانت البيئة ما خصبة وما جاذبة لك أنت كأولاد يعني في المستقبل، من راح يصطاد يعني؟ يعني راح نوجه المسار إلى العمالة الوافدة؟ لا، عمالة الوافدة عقلية واحدة عندها، عقلية الربح السريع. نحن لا، نحن لازم نوازن بين الأمور. وبعدين يعني الإيجابي في نحن كمواطنين، نحن نخلق فترات راحة لنا. العمالة الوافدة
0: مستمرة
1: 24 ساعة.
0: طيب هل تم تعميل المجال 100% كعمانيين أم لا يزال يعني المجال مفتوح للوافدين بالاصطياد وارتياد البحر؟
1: نحن عندنا نوعين من الترخيص. في صياد متفرق أو خلنا نقول صياد حرفي. هذا مواطن 100%، تعميل معمل 100%، هي اللي قوارب حرفية. الصيد الساحلي أو الصيد الحرفي اللي هي اللنجات كبيرة هذه، والسفن التجارية هذه فيها نسبة يعني وجود العمال الوافد، لكن هذا مرخص قانوني. يعني أنا لما أتحدث عن العمال الوافد أتحدث العمال الوافد اللي موجودة في قوارب الصيادين اللي زاحمت الصيادين اللي هي بطريقة غير قانونية، هذيك اللي كان فيها التحدي. أما السفن والسفن الحرفية والسفن الساحلية هذه بالعكس شركاء، شركاء في القطاع.
0: يعني خلينا نقول اليوم من بدأت الجمعية تقريبا رسميا من 2018 أو خلينا نقول 2021 اللي هو تم الالتزام التام، هل لاحظتوا هناك تنظيم جدا كبير اليوم في قطاع يعني في قطاع الأسماك والصيادين، أم لا تزال هناك بعض الإشكاليات اللي لا زالت موجودة قبل وإلى الآن مستمرة؟
1: يعني عشان نكون أكثر وضوح، نحن نتحدث عن قطاع كبير، قطاع معقد، قطاع حيوي، في تداخلات وفي بحر مفتوح، وفي حتى لو مكنت الرقابة أنت ما يعني إيش اللي بتسوي؟ هل كل 500 متر بتحط مراقب؟ لا. إذا ما تم الوعي الناضج من الصياد نفسه ما بنوصل إلى 100% عدم تجاوزات، صفر تجاوزات. لا بد أن يكون الصياد هو الصياد هو هو المبادر في الالتزام. أنا ما تحدثنا عن العمال الوافدة، أتحدث عن القطاع بشكل عام. يعني ولا أنه جنسية يعني معينة، لا، القطاع بيكمل سواء كان صياد حرفي عماني أو صياد أو متجاوز القانون. الجمعية لما أتت يعني شافت بنفسها أنه في مشكلة حقيقية في القطاع، وهذه المشكلة هي تحدي واجه اجتهاد سابق، يعني خلنا نقول اجتهاد في سنة من السنوات. اليوم أنت عندك متغيرات، فالتشريع اللي كان يعني مناسب في زمن من الأزمنة اليوم لابد أنه يتغير هذا التشريع مواكبة للتغير اللي حصل.
0: يستحدث. أيوة
1: يستحدث. لأنك أنت عندك أشياء يعني سابقا ما كانت تقنية موجودة. اليوم أنت كل قارب ممكن أنك تخلي فيه جهاز تتبع تعرف هو وين موجود. يعني هذه من التقنية، فيها مقاومة راح تكون فيها مقاومة، لك أنا ما أريدك تعرفني وين. يعني بعض الطرائف يعني مع الصيادين لما يصطادوا تعرف في مواقع يصيدوا فيها يقول لك أنا ما أريدك تعرفني في هذا الموقع. هذه واحد من الأشياء، يعني يقول لك هذا موقع أنا تعبت عليه لما حصلت عن طريق الجي بي أس وهذه الموقع. فبعض يعني أنا أقول البعض، لكن كتوجه حكومي معروف أنت بكرة إذا صارت لك مشكلة أنا كحكومة أجيبك من هذا المكان.
0: واضح.
1: أنا عارف أنك من موجود. فالموضوع يتدخل فيه أمني، يدخل فيه سلامة الصياد في النهاية، هذا مواطن.
0: طبعا يعني السلامة اللي ربما تكون هي أولوية اليوم. نعم.
1: فهذا المنطق يقول لا أنا لازم أعرفك أنت وين موجود، بس الصياد المقاوم تكون لا أنا ما أريدك تعرفني عشان ما تأخذ رزقي
0: أو تأخذ. أيوة السمك اللي موجود هنا.
1: فهي يعني هذه الأفكار الجمعية تحاول أنها توضحها للمنتسبينها ولرعاياها أنه لا هذا القرار يخدمكم أنتم. ما مشكلة يعني مثل العمليات تعورك أسبوعين ثلاثة أسابيع لكن هي التعافي.
0: لو تعرف بعد أيضا أستاذ أحمد، يعني يمكن من المشاكل اللي ربما شوي أنتوا تواجهونها اللي هو إيصال الفكرة أو إقناع اليوم يعني الشخص أو الصياد. يعني إذا أنت راح تتكلم عند آبائنا الله يحفظهم اللي عمره 70-80 أو حتى شوي أقل 60-70، هني شوي جدا صعب أنك توضح لهم الفكرة أو المغزى الأساسي، فتدخل في شد وجذب. ولكن إذا الموضوع كان تنظيمي وأمر قانوني وحكومي فهنا وجب الالتزام به، لربما في يعني ما يكونوا متقبلين في البداية، ولكن مثل ما قلت أنه في الأول والأخير يعني يتعودون على الموضوع فعليا.
1: أنا أشوفه أمر صحي أيضا. يعني هو ما يتقبله في البداية، لكن في مثل يقول عينك على أخوك لما نشوف النجاح. يعني واحد من الأمثال اللي صارت معنا نحن في قطاع الثرى السمكي طفرة، يعني في 2017 تقريبا أنا بحكم أنه أشتغل كثير في جزيرة مصيرة، وجزيرة مصيرة تعتبر يعني ثاني أكبر إنزال في السلطنة. يعني واحد من الشباب حب يطور نفسه فاشترى قارب نحن نسميه قارب مسطح اللي هو سريع في محركات فور ستروك ومكلف، يعني تكلفته تقريبا 25,000. فلما نتحدث عن 25,000 وانت صياد يعني حرفي مبلغ كبير، فالصيادين قالوا انت ليش سويت هذا القارب، قارب كبير ويحتاج له يعني وقود كثيرة. فقال لا هي تجربة. هذا الصياد يعني نجح في هذه التجربة لمدة سنة، والعائد كان عنده يعادل 3-4 الصيادين البقية اللي هم عندهم قوارب صغيرة.
0: ما شاء الله.
1: اليوم نحن عندنا أكثر من 500 قارب نفس هذاك القارب.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: فهذه قصة نجاح يعني. قاوموا في البداية لا ما ينجح ولا وتكلموا عليه، اليوم لا قلدوه. فهي الفكرة كيف نحن فكرتنا في قطاع الثروة السمكية والصيادين بالتحديد، أنا أريد أشوف النجاح بعيني، ما أريد أسمع تنظيري. نحن ناس ميدانيين، تجاربنا في البحر، فإذا جربت حاجة ونجحت الجميع راح يجربها لأنها نجحت ونجحها واحد من الصيادين. بس إذا جاني حتى خبير من خارج يسوي لي وأنا ما مقتنع وما شفت بعيني، يعني ممكن 10% أنا أمشي معه، لكن 90% لا بتكون مقاومة.
0: بالنسبة لهم كلام تنظيري، هم يبون يشوفون الشيء واقع،
1: هم يريد يشوف الواقع. أي. يعني يريد يشوف الواقع. أنت لما تيجي تقول له والله هذا الجهاز راح يخدمك كذا كذا، يشوف عليك يروح عنك عادي، لكن طلع بحر وشيل الجهاز قل له شوف. يعني مثل الرادار الحين، الرادار أيوة. سابقا أيوة. ما كان عندهم، يعني يمكن واحد يعني أول صياد كان ركب هذا الرادار، ركبت أنا، فكان يقولوا لي 4000 وليش. اليوم أكثر عن 30-40 صياد الحين بعد من سنتين مركبين رادار. ليش؟ تقنية.
0: إيش فايدة هذا الرادار؟
1: يحدد لك الأسماك على مدى قطر 10 كيلو 12 كيلو جنوب غرب شمال شرق. إذا في تراب الدلافين أكثر نسبة الصياد يصطاد التونة، والتونة يصطادها من الدلافين. الاسم المحلي يسموه الدغس. طبعا هذه الدلافين معها أسراب الطيور. فالرادار يعني المؤشر ماله يلقط أي شيء فوق سطح البحر. فأنت 12 كيلو ما تشوف، أنت 3 كيلو 4 كيلو ما تشوف. فهو يجيب لك من 12 كيلو يحدد لك، يقول لك أنه هذا المكان في حركة، أنت تروح الحركة تحصل دلافين.
0: هو بتعرف بعد أنا أحس اليوم يعني لربما هذا الرادار شوي حتى ساعد على مسألة الوقت، أنه أنت ما تقضي خلينا نقول يوم كامل وبصفر فايدة. أيوه. تقضي يوم كامل ولكنك مستفيد. فأيضا يعني هني لأهمية التقنيات المستحدثة في هذا القطاع. إذا نحن بنروح وياك أستاذ أحمد ووي المستمعين أيضا فاصل مستمعينا، وبعدها أكيد راجعين نكمل وياكم في حوارنا.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وصل لكل الناس.
1: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لا حياء لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
7: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
8: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي، بوليفارد الطابق الأول.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح باكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
10: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
6: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. اليوم إن شاء الله يعني حلقتنا فيها كثير من الأمور يلي إن شاء الله يعني الكثير من المستمعين لربما رح يعني يستفيدون منها، وكذلك يعني للي أقاربهم يعني يمتهنون مهنة الصيد، سواء كان مهنة حقيقية 100% متفرغين لها، أما إذا كانت يعني خلينا نقول مجرد هواية يمتهنونها من حين إلى آخر. طيب أستاذ أحمد، يعني نحن راح نكمل في هذه الساعة كذا، بقات لنا بعد 6 دقائق 7 دقائق. راح أرجع شوي لنقطة سابقة أنت تكلمت فيها، قلت إنه أيكم مثلا الصيادين يعطوكم بعض الشكاوي، أنتوا تدرسون هذا الشكاوي. أغلب الشكاوي اللي تتم من الصيادين تكون عبارة عن إيش؟ إيش أغلب شكاويهم؟
1: والله تتمكن أكثر شيء الشكاوي في الرقابة، رقابة السمكية بحكم الشواطئ الممتدة، فتصير بعض التجاوزات، فدائما الصياد يشتكي يقول نحن نريد رقابة نريد رقابة. فمؤخرا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعاقدت مع مؤسسة الأمن والسلامة لموضوع الرقابة. فأول يعني أول توجه

0: كان من الأشخرة جنوبا إلى الظفار شمالا اللي هي شوامية. فاشتغلت الأمن والسلامة طبعا هناك التحدي الأكبر للمخزون الأكبر. المرحلة الثانية راح يكونوا من الأشخرة شمالا إلى مسقط وإلى الباطنة. الحين بعدين في الإجراءات. فلأنه يعني خلنا نقول الكوادر محدودة في وزارة الزراعة والشواطئ كبيرة. فمؤسسة الأمن والسلامة يمكن أكثر تمكينا، وهو أتى توجه أيضا من الحكومة بأن هذا يخصص هذا القطاع بحيث أنه يجود يكون الجودة أفضل يعني. فإن شاء الله يعني أنا متوقع إن شاء الله على يعني خلنا نقول سنتين قدام 3 سنوات هذا القطاع راح ينظم أكثر مع وجود المبادرات اللي نحن شغالين عليها ممكن نتحدث عنها لاحقا. يعني أنا أتمنى أنه الالتزام يأتي من الصياد نفسه، من وعي الصياد بوجوب أنه هو يكون يلتزم. يعني أنت عين الحكومة في البحر، فما معقول أنه على كل تجاوز بسيط تجيك الحكومة تمسكك يعني هذا يبين أصلا أنت يعني لما تقول نوخذة يعني الكابتن هذا نوخذة لابد أنه في مواصفات موجودة فيك أنت على أساس أنك توصل نوخذة. يعني نحن نقول ما شجاعة أنك تطلع في الهواء وفي الطوافين وفي المخفضات، هذه ما تسمى شجاعة أنك أنت إذا لا، الشجاعة أنك تبصر في الموضوع يسوى أني أطلع ولا. لكن إذا واجهك يعني حدث واجهك في البحر أنت تتعامل معه، بس ما يصير يقول لك والله منخفض جوي وأنت تطلع البحر، يعني ما تسمى شجاعة، أنت ما نوخذة، أنت رميت نفسك في التهلكة. فأيضا الالتزام بالقوانين، لما أنت تكون أنت ملم بالقوانين وملتزم بالقوانين هذا يبين أصلا النضج. أنت يعني الصياد اليوم أنا أنظر عليه أنه الصياد لابد أنه يكون عالمي. نحن وصلنا إلى العالمية، نحن أسماكنا وصلت إلى دول، نحن شاركنا في مسابقات عالمية، نحن اليوم عمان تصف في كأس العالم لصيد الأسماك. هذا من الأساس فيها الصياد الحرفي. فيعني لازم نحن نبرهن أيضا للعالم أن احنا عندنا ممكنات، عندنا كوادر، عندنا كفاءات قادرة على إدارة هذا القطاع، بتمكين طبعا من وزارة الثروة الزراعية والسمكية، في شراكة حقيقية. يعني ما يصير اليوم الصياد يقول لك أنا عشان أجيب قيمة مضافة لمنتجاتي، وين تكون القيمة المضافة؟ تكون القيمة المضافة أنك أنت تفهم السوق الخارجي إيش يريد، يريد أسماك ذات جودة عالية، إذا أنا الصياد. يعني ما تجيك الوزارة تسوي لك أسماك جودة، أنت الصياد عامل أسماكك بنوع من الفكر الإيجابي المتجدد والتنموي وراح توصل للعالمية. طموحي أنا اليوم كأحمد أنه الصياد يبيع أسماكه وهو في البحر دوليا عالميا، خلي الناس تتداول في الأسماك. من استفيد؟ استفيد أنا الصياد. أنا إذا استفدت يعني كل قارب فيه 4 أسر
1: هذا خمس أسر لربما يكون 6 أسر.
0: فإذا جلسنا على موضوع المحلي، المحلي له روافد موجودة وله اكتفاء. نحن حققنا 146% اكتفاء في الأمن في القطاع السمكي. في اكتفاء، إذا لازم تطلع برا عنده. هذا الفاقد هذا وين يروح؟ إذا تكدس وين يروح؟ ينقص الأسعار. فلا بد أن يكون في مخرجات للعالمية برا. يعني من وين تجي من فهم الصياد لها.
1: طيب يعني هل أنتوا أيضا تسعون أستاذ أحمد يعني مع الجمعية بتوعية اليوم الصياد لأهمية تمكينه، أنه خلاص أنت تاجرت في السوق المحلي، آن الأوان إلى دخولك إلى الأسواق العالمية؟ لأن ما البعض يعني البعض لربما ما مدرك لأهمية التوسع أو لفكرة التوسع أو لفائدة التوسع كذلك.
0: أكيد نحن السنة الماضية عملنا مبادرة في سوق الأشخرة في نيابة الأشخرة ولاية جعلان بن أبو علي، من شركة طبعا متخصصة، أنه نحن نرفع جودة الأسماك التونة.
1: حلو.
0: فتعرف في الموسم كثرة الأسماك يعني هي عرض وطلب تؤدي إلى نقص السعر. فلما يوصل السعر ناقص يدمر الصياد، يوصل إلى مرحلة يقول أنا ما أريد أطلع البحر اليوم. ليش؟ لأنه ما يخلص. يعني محليا يقول لك ما يخلص، أنا أجيب كمية أسماك لكن سعرها ناقص. الشركات تريد الأسماك، ما أنا ما تريدها، بس نفس الشركة تاجر يأخذ بقيمة ويبيع بقيمة. السوق العالمي ما يريد هذه الأسماك. لو يريد هذه الأسماك كجودة نتكلم كان خذ كميات، بس هو عنده جريد، أريد هذا النوع من السمك اللي هو نحن نسميه يعني جريد A وجريد B. هذا عشان توصله لابد في بروسيس أنت تعملها، معالجة داخل أولية في القارب.
1: وضح لي أكثر.
0: يعني سمكة التونة لما تجي العادة الحين تبقي نضربها ندخلها في القارب. أحيانا نحط لها ثلج بس بسيط تبريد.
1: تمام، انت قصدك هذا بعد اصطياد السمكة من البحر.
0: هي لازم تتعاملها معاملة أخرى. الطريقة هذه تختلف. لما تجي السمكة تجيبها حية، تطلعها على ظهر القارب حية، تطعنها كذا، نحن نسميه بليدينج، انه تطلع الدم. درجة حرارة السمكة التونة لما تطلعها توصل 45. ليش؟ لأنه لما تحاربها أنت علشان تطلع يرتفع الانزيمات عندها، ترتفع الحرارة، صار اكشن. فأنت لازم تطلع الدم هذاك الحر. ففي مواقع كذا، في تضربها بسكين يطلع الدم. بعدين يسموه فلاش، اللي هو تجيب ماي وتدخله كذا في مكان فيطلع الدم، يظل تقريبا 3-4 دقائق يطلع الدم الحار هذا. تطلع الأحشاء قصة يعني مرة تشتغل. هي العملية دقيقتين.
1: أوكي.
0: طلع الأحشاء وبعد ذلك تخليه داخل بحر وثلج.
1: داخل خصتك داخل
0: صندوق. صندوق. بس يكون في الثلج أكثر من البحر. يسموه سلاش. تنزل درجة حرارة التونة بسرعة. ولأن كبير يعني الحجم كبير فيحتاج تقريبا 4-5 ساعات. أهم شيء أول 4-5 ساعات. هذه السمكة لما تعملها هذه المعالجة تحافظ على نسبة الدهون في اللحم، على اللون أيضا، وعلى التماسك. اللحم يكون متماسك لأنه درجة حرارة كبيرة. فإذا ظل حار تنقص السمك ماله فيصير هش. لأنك أنت لما تجيبه إلى البر وتأخذ الشركة ولين يروح التصدير ويوصل إلى الدولة هذيك يأخذ لك تقريبا 48 ساعة أو 36 ساعة أو 72 ساعة. راح يفقد العناصر الأساسية. هذه مثل التونة الزرقاء، ليش توصل بالألاف؟ فيها معايير كذا محافظين عليها. طبعا احنا عندنا الصفراء اللي هي ذي الأصفر، لكن عشان يوصل كذاك ممكن يوصل سعره 5 أضعاف السعر المحلي حاليا.
1: واضح.
0: فهذه العقلية واضح. لما تيجي تكلمها مع الصياد وفي عز الموسم هو ممكن يصيد 2 طن، بس 2 طن بسعر نص ريال راح يكون 1000 ريال مثلا يعني، أو 400 بيزة راح يكون 800 ريال. بس هو قادر يصيد بس 600 كيلو 700 كيلو ب3 أضعاف السعر. هذا
1: تكون يعني الصيد والسمك ذو جودة.
0: أيوة. فهنا عقلية تختلف عقلية الكمية إلى النوعية. أول شيء الجهد بيكون أقل، المصروف راح يكون أقل، الوقت راح يكون أقل.
1: واضح.
0: وراح تشتهر عمان مع الوقت أنه عمان جودة أسماكها عالية. من المستفيد رقم واحد؟ رقم واحد
1: صياد.
0: كل ما زاد عندك المدخول، كل ما أنت توسعت في التجارة، كل ما رغبت الناس أنها تشتغل في البحر ويكون هذا القطاع قطاع مستدام. فهذه العقلية يعني السنة كاملة واشتغلنا وانتجنا وصدرنا إلى 6 دول
1: ما شاء الله.
0: لكن واجهتنا تحديات. هنا عادي يأتي مرحلة الصبر. أنت لازم تصبر. موسم، هذا الموسم في، لأنه هذه الأسماك لازم تكون من 30 كيلو صاعدا وزن الحبة. أما الصغيرة هذه محلية، فيجيك موسم عندك أسماك صغيرة، إيش تسوي؟ الشاري هناك ينتظرك، لا بتكون فيه استدامة. ففي بعض التحديات أوكي ما يعني موجودة، لكن لازال الصياد بعد يحتاج لوقت. فبعض التجارب الناجحة لازم تقلد وتمكن أيضا من الحكومة، يفتح لها مسار. بنوصل يوم من الأيام أنه يعني نسبة 20-30% من الناتج المحلي راح يصدر للخارج. هذه 20-30 تعادل 100% من الناتج المحلي، لأنه أسعارها مضاعفة يعني. هذه العقلية أريدها توصل للصياد، أريد للصياد أنه يثقل نفسه. لكن بدينا ما بدينا. وأيضا شكل فريق عن طريق وزارة الزراعة لدراسة هذا الموضوع وتمكينه، والآن في مرحلة الاعتماد المالي، وراح تكون الجمعية إن شاء الله مسؤولة عن هم يسمون مرحلة يعني البايلوت اللي هي التجربة لمدة سنة. وإن شاء الله أنا واثق يعني أنه في مرحلة التجربة راح ننجح وراح يعمم هذا الموضوع، راح الحكومة تدعم وتدعم الصياد ونوصل إلى يعني ما صياد حرفي. أنا أريد صاحب مشروع سمكي
1: رائع،
0: مؤسسي يعني رائد عمل. لا تفكر أنك تصيد وترجع، في مخاطر عليك، مخاطر خلنا نقولها في البر مش في البحر. بس كن رائد سمك، كن رائد يعني ممتاز. رائد أنه يعني هذه مؤسسة، أنت عندك موظفين، عندك كذا، راح تجي الحكومة توجهها أنها راح تجي.
1: تعرف من خلال كلامك الحين أستاذ أحمد يعني في بالي أنه كثير من شبابنا باحثين عن عمل، ف لو مثلا تم استغلال هذا المجال خير استغلال، فعليا اليوم الباحث عن عمل لربما يكون في غنى تام أيضا، حتى لمزاولة وظيفة معينة يتفرغ لها تفرغ تام، وبنفس الطريقة اللي أنت قلتها الحين وبنفس هذه الاحترافية. فأنا متأكدة أنه راح يكون فعليا يعني في غنى تام عن مسألة التحاقه بأي وظيفة أخرى، بس إنه محتاجين إنه يعني محتاجين إنه نسلك الطريق الصحيح والاستشارة الصحيحة أيضا لمزاولة أي مهنة. يعني هي مو مجرد مهن امتهنوها آبائنا وطوى عليها الزمان، هي لازالت إلى الآن، يعني سواء كان على صعيد مهنة الصيد أو حتى الحرف الأخرى لا تزال يعني ذو يعني فائدة جدا كبيرة سواء لشبابنا أو حتى لآبائنا اللي لازالوا فيها إلى الآن.
0: أختها حراء يعني واحد من الأهداف سواء كان هدف الوزارة أو الجمعية هو الاستقرار لممتهنين هذا القطاع. إيش يعني الاستقرار؟ الاستقرار أنه يكون عندي استقرار مالي واستقرار أيضا يعني مجتمعي داخل في الأسر،
1: أسري إيه؟
0: أسري. أنت عشان توصل إلى مرحلة الاستقرار أنت إيش تريد من البحر؟ هل هي أنك تريد تأكل سمك فقط لا غير، أو أنك تريد تعيش وتعيش غيرك من هذا البحر؟ إذا كانت العقلية الثانية هذه فهذه موجودة وفي ناس مستقرة ماليا ومستقرة، بس هي عارفة إيش تسوي في البحر وكيف تعامل البحر. نماذج ناجحة يعني نماذج ناجحة خلنا نقول على أكثر المحافظات الساحلية. الجيل الجديد اليوم أنا يعني يفترض أنه الجيل اللي يأخذ هذا الحمل ويعمل فيه يعني يسأل نفسه أبوك كيف عاش؟ ما كون بيت أنت اليوم، ما ساكن في بيت، من وين هذا البيت؟
1: من خير البحر.
0: من خير البحر. إذا أنه عاش لا تقولي والله أول غير والحين غير، لا ما في شيء أول غير، أول بظروفه واليوم بظروفه. تعامل أنت مع ظروف. يعني عندنا في شباب نماذج ما شاء الله بنوا بيوت وتزوجوا وكونوا أسر واليوم أولادهم جالسين يأخذوا المرحلة من بعدهم. إذا هذا استقرار. تأتي الحكومة هنا في الحمد لله الحين في النهضة المتجددة يعني لتمكين هذه للناس في الاستقرار الأسري. أنك أنت كصياد أنا أريدك، أنا أريد أدعمك أنت كصياد، لكن أريد أأمن لك يعني ما بعد الصيد اللي هو نظام الحماية الاجتماعية وما شابه.
1: حلو جميل. نحن مستمعينا راح نروح وياكم لساعتنا الثانية، وبعدها إن شاء الله نرجع ويعني نكمل خلينا نقول اليوم حوارنا وحديثنا.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان. عندك شيء مميز؟

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: 3 لين 4 العصر.
1: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ومستمرين ومكملين أيضا معاكم في ساعتنا الثانية. ولكل أيضا من شاركنا الاستماع في هذه الساعة، خلوني أرجع وأعرف أيضا بضيفي اليوم معي الأستاذ أحمد بن عبد الله البلوشي، رئيس الجمعية العمانية للصيادين. نستكمل أيضا حوارنا، يعني خليني أبتدي من حيث انتهينا. أستاذ أحمد، تكلمت عن أنه كيف اليوم الصيد من الممكن أنه يفتح بيوت، يعيش أسر، يخلي بعض الشباب مستقرين ماديا، ولكن لربما هناك نظرة معينة مجتمعية لدى بعض الأهالي من ناحية الشباب اللي ممتهنين لهذه المهنة اللي هي مهنة الصيد، أنه ما نزوج صيادين. أنت إيش وظيفتك؟ صياد؟ لا، معناته أنت ما عندك دخل، دخلك ما ثابت، يمكن لربما دخلك يكفيك يوم يومين فقط. فلا تزال هنا نظرة بعض الأهالي أو خوفهم شوي من ناحية مهنة الصيد. فكيف من الممكن أن نزرع الثقة فيهم اليوم أنه البحر ترى فيه خير، وهذا رزق، ويعني يغني، والغني الله يغني.
1: والله سؤال جميل جدا، جزاك الله خير على طرحه. شوف، نحن أول شيء نعرف هذا الصياد من، طبعا هذا مواطن، الصياد الحرفي هذا مواطن، وهو رافد حقيقي للأمن الغذائي. يعني الأسماك اللي موجودة اليوم على مائدة الأسر هذه جابها الصياد أو ساهم فيها الصياد العماني. يعني أنا أتفق نوعا ما أن الأسرة لما يجيها صياد هم يريدوا لبنتهم أيضا استقرار. يعني هذا بكرة إذا صارت له مشكلة هذا الصياد، كيف بيعيش بنتهم يعني مثلا، أو كيف أنه راح يكمل ويساهم في هذا البيت. فتخوف منطقي صحي نوعا ما، لكن يعني واحدة من الأشياء اللي نحن ركزنا عليها أنه نحن نرفع الوعي لدى أيضا المجتمع، هذا الصياد وين ممكن يوصل، وإيش الحكومة ممكن أنها تساهم في هذا الصياد. قبل 4 سنوات تقريبا اشتغلنا على موضوع انه هذه الصيادين لازم يكون عندهم حماية اجتماعية، او سابقا كنا نسميها التأمينات الاجتماعية. بحيث ليش؟ يعني انت لما تكون عندك تأمينات اجتماعية، يعني نظام تقاعدي، حالك حال الموظفين اللي موجودين في القطاع الخاص او القطاع العام، عندهم تقاعد. التقاعد هذا يحميك في من 3 مسارات. اذا صار عندك مشكلة صحية فيكون عندك تقاعد طبي، الوفاة، إن عائلتك تستلم راتب، أيضا اللي هو سن التقاعد لما توصل عمرك 60 سنة. الصياد ما كان عنده هذا الموضوع أبدا، وما يصير أصلا في البداية. فتقدمنا بمقترح لوزارة الزراعة، ومعالي الدكتور سعود يعني وافق على هذا الموضوع، وشكلوا فريق، واشتغلنا مع التأمينات الاجتماعية في تعرف التفاصيل، يريدوا معلومات عن هذا الموضوع. واشتغلنا حقيقة في ذيك الأوقات، لكن وصلنا إلى تحدي أنه وزارة العمل في هذاك الوقت تعامل العاملين لحسابهم الخاص بأنه يعمل. فالصياد يقول لك أنا يمكن أعتبر مرحلة الصيد محطة، يمكن هو خريج ثانوية عامة، يمكن يعني في عندنا صيادين خريجين دراسات عليا، منهم ماجستير، منهم دكتوراه، منهم في يعني صياد شيء. ليش؟ لأنه مرحلة إلى أن يحصل وظيفة. فلما تسجل هذا المواطن أو الصياد في وزارة العمل يعاملوا على أساس العاملين لحسابهم الخاص ويعمل. فأي فرصة وظيفية تنزل بعدها في أي جهة، النظام ما يستقبله لأنه هو يعمل. فخلاص، لكن هو يقول أنا ممتهن، أنا حرفي، أنا لو عندي وظيفة ففي استقرار، في راتب يندفع شهريا. فقالوا له هذا النظام، فكان واحد من التحدي الكبير أنه هو يعمل. طبعا تقارير طلعت من الفريق، وصلت إلى وزير الزراعة ووزير العمل أيضا، فجزاهم الله خير حقيقة. وزير العمل أيضا قال هذا البند نحن ممكن نجوده ونعدل فيه، بحيث أنه لا، هذا الصياد يعتبر هذه محطة، وفي هذه المحطة نحن نمكنه في الحماية الاجتماعية، ويسمح له أيضا أنه يحصل وظيفة، أو أنه يعني يزاحم على أي وظيفة ممكنة، سواء قطاع الخاص أو قطاع العام. فنحن عندنا صيادين يريد البحر ما يريد أي وظيفة. لو تعطيه راتب 600-700 هو ما يريد، هو يريد البحر لأنه يرى في نظرة أنه البحر ممكن يعيشه. طبعا هذا الصياد في عدد كبير منهم واليوم أعمارهم واصلين 50
0: ما شاء الله،
1: يعني من زمان يشتغل لكن ما عنده أي تأمين حماية اجتماعية في المستقبل كذا. فأتى هذا القرار جزاهم الله خير يعني أنه نحن نشتغل عليه ونركز في هذا الصياد المتفرغ. طبعا صياد متفرغ هنا راح يخلق لك بيئة مناسبة للصيادين. يعني اليوم لما تروح البنك وظيفتك، خلنا نقول وظيفة دونية، راتبك 325 هو الراتب البنك يعطيك يعطيك قرض شخصي، يعطيك قرض بناء بيت، فيعاملك كأساس أنه موظف. ليش؟ لأنه لك مرجع. أنت كموظف مرجعك الجهة الحكومية أو القطاع الخاص اللي موجود، ففي ملاءة مالية. الصياد لا، ما له مرجع، لمن يرجع الصياد هذا؟ هذا ترخيص حرفي. فهذه المبادرة، المبادرة اللي بنتحدث عنها، مبادرة الحماية الاجتماعية، هي المرجع لهذا الصياد. لكن من هو الصياد اللي راح يدخل في هذه المبادرة؟ من اللي يسمح له؟ لأن وزارة العمل، ممكن أحمد وجمعية الصيادين أعرف أنه هذا للميت شخص هلا صيادين، بس وزارة العمل لأنها هي اللي راح تساهم بالحماية الاجتماعية ما تعرف. حتى لو كان ترخيصهم صياد، هل أنت صياد نشط؟ ما هو الجميع صياد.
0: هل هو فعليا صياد؟
1: أيوة. هل أنت منتج؟ هل أنت تساهم في الانتاج؟ رافد حقيقي للأمن الغذائي؟ عشان أنا مستعد أعتني فيك. فأتى التوجيه أنه لازم نربط هذه الناس بنظام بحيث أنه نعرف أنه هذا صياد وما صياد. فعملنا التجربة الناجحة في الأشخرة، سوق الأشخرة. أنا بحكي محاكاة إيش الوضع اللي يصير في الأشخرة. يرجع الصياد من البحر، ينزل أسماكه في السوق. طبعا إدارة السوق منصة اسمها منصة بحر، وهي أيضا ممكن حقيقي في هذه المبادرة. يرفعوا أسماكه، يوزنوهن ويرفعون على المنصة شاشة. يبدأ التداول مثلا ساعة 9. من اللي يشتري هذه الأسماك؟ كل الناقلين وكل حد يسمح له أن يشتري أسماك. بعدين تيجي رسالة بالفاتورة على تلفون الواتساب، وهو عنده حساب بنكي، يحول المبلغ إلى حسابه. طبعا موضح الفاتورة أنت كم لك وكم النسبة اللي خطتها السوق وكذا. لما تيجي أنت وزارة العمل أو وزارة الزراعة بتعرف يعني هذا أنت رفعتوا اسمه من هذا، تدخل على رقم البطاقة الشخصية يطلع لك الملاءة مالك كامل. هذا في الشهر كم مرة نزل، هذا من عنده، الصيادين اللي معه هل هم متفرغين ما متفرغين، يبين عندك وزارة العمل. إذا ترفع الكشوفات إلى وزارة العمل ويتم التنسيق مع الحماية الاجتماعية أنه هذه الناس أكتف يدفعوا لهم، يتم تسجيلهم يعني طبعا بموافقتهم. يعني المنصة أو السوق التداول اللي موجود هو ينزل فيه الأسماك، هو الفوكل بوينت، هو اللي راح يسجل ويعطي المعلومات الحقيقية. الحكومة اليوم رصدت تقريبا وزارة العمل ل10,000 صياد يدخلوا في هذه الحماية الاجتماعية. وأنا واثق تماما أنه في المستقبل إذا نجحت هذه الحكومة راح تداري هذه الناس، وراح تجود أيضا الباقة بأشياء نحن طالبناها حقيقة الحين، لكن هم أخروها إلى أنه نشوف نموذج ناجح. يعني مثلا دعم الوقود، عشان تدعم الوقود أنا ما أعرفك هل أنت صياد فعلي ولا لا. فهذه المعلومات راح تبين وراح تجي معلومات دقيقة بالوزن وبالسعر، إن فلان نزل 20,000 في السنة، 30,000 في السنة، 40,000 في السنة. فراح تكون منظومة حقيقية، منظومة فيها استدامة، يستفيد منها الصياد ويرفع وعي هذا الصياد وقيمة هذا الصياد بأنه منتج حقيقي وهذه منظومة وعنده تقاعد وعنده كل شيء ويستمر في البحر. فهذه المبادرة كذا يعني.
0: جميل. إذا نحن مستمعينا راجعين لهذه النقطة، ولكن فاصل ونرجع لكم من جديد.
2: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: سوريا تتهم إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور الجوي العسكري في إدلب شمال غربي البلاد بثمان غارات دون الإعلان عن إصابات. وفي تعليق نادر أدنت الولايات المتحدة الضربات ووصفتها تصعيدا لا داعي له، وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم. شاهد عيان.
7: بلشت الولاد صيح تنفيذات صار امبارح الساعة 2:30 بالليل، ولحد هاللحظة عم يطلع انفجارات متقطعة ومتتالية، صار أكثر من استهداف مرة ثانية ننزح.
6: الحكم بالإعدام على وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد من قبل محكمة في دمشق بتهم ارتكاب جرائم بينها القتل والتعذيب، بعد أسبوع من الحكم بالإعدام غيابيا بحق بشار الأسد وشقيقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب. واصل مستوطنون إسرائيليون محاصرة ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في بلدة قسرى جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بدعم من الجيش الإسرائيلي. الفلسطيني الأمريكي لؤي أبو ريدة يعود لمنزله في القسرى ويحكي.
8: فضلت أني أكون موجود في البيت وأطالب أنه ينفك الحصار وشالة المستوطنين وزابتهم من المنطقة كلها.
2: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة أرض أمريكية جديدة عبر تروث سوشيال. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يحذر أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين التزام واشنطن ببنود الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو حزيران وانتهت مدته الاثنين. كنت معكم مهل جمل.
2: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم.
3: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ورجعنا لكم من جديد. يعني أنا أتوقع أن اليوم فعليا الموضوع في تبشيرات خير كثيرة، خصوصا أنه صارت في حماية اجتماعية. الواحد الحين لما يزاول هذه المهنة ما يخاف من عمر معين يوصل له وبعده ما في راتب تقاعد. اليوم إذا استوفى الشروط ففعليا يحسب له أنه كأنه في قطاع الخاص أو حتى في القطاع الحكومي، فصار حالة يعني حال أي موظف ثاني. ولكن ذكرت أنه ودك تتكلم أيضا عن مبادرة أخرى أستاذ أحمد اليوم.
1: طبعا هي مشتركة المبادرة هذه، فيها عناصر كثيرة. يعني المحفظة المالية وين راح تكون محفظة هذه المبادرة، مع من بتكون؟ يعني اليوم نحن يعني حقيقة الشيء بالشيء يذكر، صحار الدولي، بنك صحار الدولي مهتم اهتمام كثير في قطاع الأمن الغذائي بشكل عام، سواء كان الزراعي أو السمكي. فنحن في السمكة حقيقة لمسنا منهم تجاوب كثير، ويمكن البنك الوحيد التجاري بعد بنك التنمية اللي هو الداعم الحقيقي لهذه القطاع. التجربة اللي صارت في الأشخرة كانت نموذج يعني نفتخر فيه جميعا، يعني حتى كل الجهات الحكومية اللي كانت مشاركة فيه، سواء كان بنك صحار، منصة بحار اللي هي منصة تداول الأسماك الإلكترونية، وزارة الثروة والزراعية والسمك هي موارد المياه كممكن حقيقي كأسواق كتراخيص للصيد وكذا، وزارة العمل طبعا اللي هي صاحبة المبادرة أو الداعم الحقيقي في المبادرة، جمعية الصيادين طبعا هي صوت الصياد. اليوم الصياد هذا اللي ينزل أسماكه في السوق ويتم تداوله خارج، وهو باحث عن عمل، بعد ما تصدر له الفاتورة يتحول مبلغه في الحساب. ففتحوا حسابات بنك صحار، لأن بنك صحار قال أنا أريد أحتضن هذا القطاع وهذه الصيادين. طيب يا بنك صحار، إيش اللي بتقدمه للصياد عشان تجذب الصياد معك؟ قدم، تعرف فترة الخريف بحر العرب يتأثر بالخريف، فالصيادين يعني خلينا نقول 80% نسبة يوقف أعمالهم إلا بعض الأعمال البسيطة والقريبة. فقال أنا أريد أعوضهم في هذه الفترة، فترة الانتقالية هذه، بمبالغ بحيث أن تكون هذه المبالغ دعم للصياد بدون فوائد. بس كيف يسترجعها؟ يسترجعها عن طريق السوق وعن طريق النظام اللي تحدثنا فيه. أيوه. أنه هذه الفاتورة يتم استقطاع منها نسبة 10% من الإنتاج.
0: يعني اليوم فايدة، صفر فايدة،
1: صفر فايدة. فيعطي كل صياد 2000 ريال، عطى كل صياد 2000 ريال كتجربة أولى، 50 صياد، 53 صياد أول سنة عشان يشوف النجاح. طبعا نيابة الأشخرة صيادين حقيقيين في الأشخرة سددوا كل هذه المبالغ في أقل من 6 شهور، بعضهم 4 شهور. ليش؟ مربوط بالإنتاج، فإذا أنت تنتج كثير وتشتغل حقيقي راح تخلص هذا المبلغ، أنه 10% من الإنتاج. هذا يعطيك 10% معناته أنت وصلت إلى 20,000 عشان 2000 تغطيهم. وطبعا ما بينهم كصيادين في حسبة داخلية هم يعرفوها ويتقاسموا المبالغ هذه. فهذا أعطاك مؤشر. اليوم ليش بنك صحار قال الصياد؟ شاف أنه هذه مؤمنين، يعني بنك صحار أنه هذا القطاع يحتاج دعم، يحتاج تمكين. الصياد اليوم محرك قاربة ب5,000 6,000، إذا صارت في مشكلة ما عنده تأمين أبدا، ما عنده تأمين. أكثر نسبة الصيادين اللي يخترب محركهم تصليحه من جيبه، ما في نظام كده محوكم أنه أنت عندك تأمين القارب والمحرك، وأنه مثل السيارة إذا صار فيها شيء مؤمنة يعني. وهذا جاي، هذا التأمين حتى إلزامي جاي يعني مع الوقت. فقال بنك صحار لا، أنا أحتضن هذه الفئة وأنا أدعمهم، بس أريد معلومات حقيقية. فالنظام اللي موجود في السوق، في سوق الأشخرة، عطى معلومات دقيقة وحقيقية، من هو الصياد وكم إنتاجه وإيش الملاءة المالية. بنك صحار فتح أبوابه لهذه الفئة، والطموح لمع بنك صحار أنه يوصل في يوم من الأيام أنه يدعم هذا الصياد يبني بيت. راح نتكلم عن مبالغ كبيرة. ليش يبني بيت؟ لأنه هذه المبادرة راح تمكن هذا الصياد وراح تعطي معلومات حقيقية كملاءة مالية، هو كم ينتج في السنة كوزن وكمبالغ، يعني كم توصل تداوله. فهذا ماضين فيه، حتى أمس كنا اجتماع مع رؤساء التنفيذيين بنك صحار، وتقريبا ماشيين في الموضوع خلاص يعني إن شاء الله. طبعا هذا النموذج وزارة الزراعة من شافت النموذج ناجح وهي مساهمة فيه تريد تعممه على جميع الأسواق عشان يستفيدوا منه نسبة كبيرة من الصيادين. وإن شاء الله ماضين في هذا الموضوع في مع بنك صحر. طبعا منصة بحار تداولها الإلكتروني اللي موجود جالس يتعمم على أكثر أسواق، وإن شاء الله إنه نشوف كذا يوم من الأيام إنه جميع السواحل والأسواق اللي موجودة معنا بنظام موحد، في شفافية، في نزاهة طبعا، في مصداقية، الصياد يكون عنده إنصاف عادل، يعرف أسماك وين راحت وكيف ابتاعت حتى في التداول. يعني تعرف النظام السابق كان نظام تقليدي وتدخل بعض الشبهات وبعض التحديات، اليوم لا، النظام الجديد راح يغير المفهوم، وراح حتى مثل ما تفضلتي في بداية حديثك أنه العوائل راح تثق بالصياد هذا وراح تمكن هذا الصياد لأنه تشوف أشياء حقيقية على أرض الواقع. حتى يعني واحدة من المبادرات اللي تقدمنا فيها أن يكون له تأمين صحي له لعائلة الدرجة الأولى. أيضا وزارة الإسكان إذا كان هذا الصياد متفرغ للعمل كصياد ويريد يعني مستحق لأرض فممكن يشتري، انتقي أرضك. الحكومة اليوم تعطي 20% تخفيض، هذه المبادرة إذا تمكنت وانضجت راح يصل إلى 40%، يعني الأرض اللي قيمتها 10,000 تشتريها ب6,000 لأنك أنت صياد لك تخفيض 40%. هذا ماضين فيه، يعني هذه واحدة من الأشياء. دعم الوقود، لما مجلس الوزراء توصل تقارير حقيقية وبنسب وكم الناتج المحلي من هذه راح يدعم هذه الفئة بالوقود.
0: ممتاز ممتاز. يعني في مميزات اليوم
1: كثير إن شاء الله، نبحث لها إن شاء الله نشتغل عليها.
0: طيب أيضا يعني أستاذ أحمد، اليوم يعني رغم وجود الموانئ خلينا نقول المتقدمة مثل اللي في الدقم وصلالة وصحار أيضا، يعاني أو لا يزال بعض الصيادين يعانون في القرى الساحلية خصوصا من ضعف منافذ التسويق وبنية التبريد، فكيف من الممكن اليوم يعني تطوير منظومة التسويق السمكي لضمان عائد عادل للصياد وتقليل الهدر كذلك؟
1: يعني هذا مطلب من يعني في وزارة الزراعة، وحقيقة ماضين هم في توسعة الموانئ وفي إضافة استحداث. يعني عندك هذه المصفوفة حاليا اللي عرفنا 11 ميناء أو موقع إنزال، خلنا نقول مؤنزل، يعني قريات كوني أنا منها، ينشأ فيها حاليا موقعين إنزال في قرى الشرقي اللي اسمها فنس وبما، وأيضا قادم الوقت حسب ما عرفنا من الوزارة منطقة ضباب ودغمر، فهي كولاية راح يعني خلاص أنه كل المنافذ التسويقية اللي موجودة فيها منطقة إنزال. منطقة إنزال هذه أنه الصياد راح يكون في مصانع ثلج، راح يكون في تداول للأسماك. جزيرة مصيرة بحكم أنها يعني ثاني أكبر إنزال أنا أعتبره، الآن ينشأ فيها ميناء كبير، ميناء ضخم، وهذا الميناء إن شاء الله يعني خلال سنتين راح يكون في سوق كبير، وهذا السوق إن شاء الله راح يساهم مساهمة حقيقية في أن كل منافذ البيع ومناطق الإنزال في الجزيرة راح تكون في الميناء، تحوكم منها راح تكون في الميناء، راح يعطيك بالدقة الإنزال اليومي كإحصاءات تداول من هم الصيادين اللي راح يكون، وأيضا الدقم أنشأ فيها ميناء، ميناءين طبعا، ميناء تجاري وميناء صيادين اسمه ميناء الشعير. حاليا في نسبة كبيرة ترتاد هذا الميناء، في ميناء أيضا يعني الحين اللي يعرفوا أنه في شويمية في التصميم وكذا، فجلسة تتوزع الوزارة، أيضا في ميناء في السيفة، في أيام رحيم تبنى في حرامل لمسقط طبعا، أيضا الباطنة في بعض الموانئ تنشأ، في مسندم ميناء أعتقد خلاص جاهز. فوزارة الزراعة ماضي في الموانئ، لكن تتحدث عن 3000 كيلو يعني ولايات ساحلية بالعشرات، فما سهل أنك أنت يعني تعرف الموازنات المالية، لكن كوزارة ماضية نعم ماضية وفي تطور، وفي يعني أنا أقول 6-7 سنوات قدام هذا القطاع راح يحوكم كامل
0: إن شاء الله.
1: وأهم شيء أنه مثل ما تفضلت يعني سؤال جدا مهم، ليش الإنزال؟ الإنزال راح يكون فيه إنصاف عادل للجميع، حتى المستهلك، اليوم المستهلك يعاني من رفع الأسعار ويقول قدر وصل 5 ريال.
0: على طاري يعني على طاري هذا الموضوع، يعني أحيانا يشتكي المستهلك من ارتفاع الأسعار، بينما يؤكد الصياد على يعني الجهة الأخرى أن عائداته لربما تكون ضئيلة، فوين يعني الحلقة المفقودة الحين في وسيلة التسعير والمضاربات أيضا يعني بأسواق الجملة؟
1: الصياد ما له دخل في تحديد السعر أبدا، ما له دخل، وتحدثنا عدة مرات عن هذا الموضوع. الآن أنا سوق سمك جيت ونزلت خلنا نقول مثلا في سبيل المثال 20 حبة من أسماك التونة
0: مثلا،
1: من يشتريها؟ مستهلكين أو التجار اللي موجودين، من اللي زابن عليها في الدلالة؟ هم. طيب هذه التجار اشتروا من عندي الكيلو في يوم من الأيام بميتين بيسة، وفي يوم من الأيام اشتروا بريالين نفس المنتج، إذا من اللي يحكم؟ العرض والطلب، السوق محكوم بالعرض والطلب. أما كصياد يحدد السعر؟ لا، في حلقة يعني ضايعة في النص، في سلسلة توريد ما بعد الصياد إلى المستهلك، وكل واحد من هذه السلسلة يأخذ 100 بيسة 200 بيسة 100 بيسة 200 بيسة إلى أن يوصل هذا الأسماك إلى المستهلك. بمعنى آخر، أحمد نزل السمك في السوق، خلنا نقول بتاع الكيلو الجيدر بريال الكيلو، من اشترى؟ اشترى تاجر رقم واحد، اشترى بريال
0: 200،
1: نزله الى تاجر اخر بريال و200، خذ فايده 200 حقه. طبعا هو يشتغل وثلج وجهد، هذاك التاجر وزع الى تاجر اخر في منطقه ثانيه او ولايه ثانيه، وراح الى محل سمك واشترى، وصل الى ريال ونص، ريال 600. اذا هذاك اللي مبتاع بريال وصل الى ريال 600، هو لا زال قطعه واحده. آخر تاجر اللي هو في السوق أو في المحل يقطع هذه السمكة ويبيعها بالكيلو بالجرامات حقها. الفاقد من أسماك التونة 50%. إذا كان وزن السمك التونة، هذه تفاصيل ما كل حد يعرفها، إذا كان وزن سمكة التونة أو الجيذر 50 كيلو، ف50 راح يروح تكرمه في الزبالة، و50% صافي لحم. إذا اشترى بريال ونص من عند التاجر وقطع 50 كيلو وصفال 25 كيلو، كم راس المال؟ 3 ريال، يعني يكون الضعف. كم يبيع؟ يبيع نص الوزن بفائدة 400 بيسة أو 500 بيسة، فيبيع 3.5، يبيع 4 ريال. عشان كده وصل للسعر في سلسلة في النص. بس لو اشترى المستهلك بنفسه السمك بريال، راح يقطعه وراح يصفال 50%، فريالين. وين الريالين؟ وين 3.5 و4؟ في الصياد ما يتدخل في السعر، السلسلة اللي من بعد الصياد هي اللي توصل،
0: هي اللي تحكم
1: منافذ البيع. من ناقل إلى ناقل إلى محل، والمحل مثل ما خبرتك 50% لما يقطع فاقد، إلا إذا كان أوزن السمكة أكثر من 60-70 كيلو، 60% 40% فاقد. فكذا السعر يتغير لما يقول لك والله الكيلو قيدر في السناو بريال، ونحن يبيعهم عندنا ب5 ريال، أنت يباع لك 5 ريال صافي لحم مقطع.
0: والباقي، والباقي هذا اللي تقول الفاقد، إيش تقصد بالفاقد؟
1: يروح يعني عندك الرأس، عندك الأحشاء، عندك العظم، عندك الجلد، عندك اللحم الأسود اللي يسميه.
0: هذا ما طبيعي إنه يروح في كل الحالات يعني؟
1: هي بس الفرق اللي أنا أقصده أني أنا اشتريت الجذر كامل،
0: كاملة بلا تقطيع،
1: الكيلو بريال، عشان أصفيه صافي لحم راس ماله وصل ريالين، النص بالنص.
0: أيوة.
1: فضعف.
0: أيوة.
1: فال 25 كيلو اللي عندي راس ماله ريالين، كم ابيع؟ اقل شيء ريالين ونص، استفيد 500 بيسة.
0: أيوة.
1: عشان كذا يرتفع ريالين ونص هناك في المنفذ. طيب لما يوصل بعيد في سلسله، في حد زاد 200 بيسة على كل نقله، عشان كذا يرتفع الاسعار. اما الصياد لا، الصياد باع ب 200 بيسة وباع بريالين. اليوم الثاني يطلع البحر، الصياد ما يبيع، يعني صياد ما تاجر، صياد مهمة عمله يصيد وينزل في السوق، انتهى دوره، الدور بعد ذلك التسويق. عشان كذا أقول لك إنه لو الأسواق الساحلية كلها حكمت بنظام ودلالة، سواء كان منصة أو دلالة يعني العادية هي التقليدية، راح تكون في شفافية.
0: طيب يعني أنا بعد كذا سؤال آخر، أحيانا الصياد يبيع في قاربة، أول ما يرجع من البحر طوالي، وهو يعني على الساحل على البر طوالي يبيع، هل هذا أمر يعني قانوني عادل؟
1: لما ما يكون عنده منافذ بيع مثل السوق، يضطر الصياد يبيع يعني في بعض الأماكن، نعم، خاصة الشرقية والوسطى، في بعض الأماكن ما فيها أسواق، يضطر لأنه يريد يعني منافذ بيع حالة ما موجودة. عشان كذا الحكومة جالسة تسعى أنه كل ولاية ساحلية فيها عدد من الصيادين يقام فيها موانئ، يكون فيها سوق،
0: أيوة،
1: فيها تداول، أيوة، فيها خدمات أيضا. تعرف الصياد يحتاج إلى محطة بترول، يحتاج إلى ثلج، يحتاج إلى سوق، يحتاج إلى مواقف. فهذه الممكنات يعني أقول لك في نسبة كبيرة من الموانئ موجودة فيها.
0: جميل.
1: فواحدة يعني من الأشياء اللي فعلا دائما الناس تتكلم عن هذا الموضوع يقول لك الصيادين رافعين السعر. لا أخي، الصياد ما له دخل في السعر أبدا، وأنا أتحدى أي واحد يقول أن الصياد، ما عدا إذا كان المنافذ الشواطئ اللي ما فيها أسواق هو يقول السعر.
0: أي
1: بس وش يبيع؟ يبيع الأسماك الصغيرة، ما يبيع هذه الأسماك الكبيرة، هذه يحتاج لها نقل. أنت لما تجيب طن من الأسماك من يأخذه؟ يأخذه بيت، يأخذه تاجر. التاجر محكوم بسعر السوق، يعرفوه، يتصلوا هنا وهنا، كم واصل اليوم القيدر؟ واصل ريال ولا ريال ومئتين. حتى الصياد اليوم خلاص الصياد يعرف، حتى يقول لك أنا في قريات أعرف اليوم القيدر كم باعوه في مصيرة، أعرف صيادين كم بعت، قال أنا والله بعنا ريال. فهو يشوف إذا نقصت 100 بيسة زائد 100 بيسة معقول، لكن فرق 300 بيسة لا يقولهم اليوم كذا باعوا في المكان الفلاني كذا باعوا.
0: هذا نفس سعر الذهب.
1: هي يعني خلاص اليوم التقنية، أنت وأنت في البحر تقدر تعرف سعر السوق كم، تلفونك تتواصل وتعرف كل شيء.
0: طيب يعني اليوم هل السمك التونة السمك الوحيد اللي يصطاد من البحر أو يسعى للصيادين، أم هناك فئات أخرى يعني من ممكن تنصاد؟ يعني أكلمك من باب أنا ما أعرف أنواع السمك صراحة.
1: نعم. يعني إذا قلنا التونة، ليش أنا دائما مركز على التونة؟ أنا بحكم عملي في البحر أكثر من 26 سنة، اليوم المورد الحقيقي للصياد التونة، 90% من عائد الصياد التونة، ومركز على التونة كربح ككميات كأوزان التونة. ليش؟ سابقا نحن كان عندنا، يعني أنا واحدة من التحديات يمكن اللي تحدثتها في بداية اللقاء، أنه بعض التراخيص اللي صدرت لأنواع من الأسماك بالاجتهاد، خلنا نقول الاجتهاد اللي صار، ولدت بعض التحديات عقبات، يعني نقص المخزون مثلا، نوع الأسماك المخازين هذه ناهيك عن التجاوز. طبعا الوزارة ما سمحت بالتجاوز، تجاوز هذا اجتهاد خاص من الصياد أو التاجر اللي يشتغل في البحر. الوزارة شرعت قانون، قانون موجود، أنت تجاوزت هذاك أمر، أنت يعني بعدها إجراءات قانونية عليك،
0: تتحمل مخالفات.
1: لكن أتحدث عن كقانون كتشريع، لا تشريع يعني نظم العملية، بس يعني بعض التشريعات اللي تحدثنا عنها انها ما واكبت العصر والتغييرات الحين، فيحتاج لها تجويد. فدورنا نحن اتى مع الوزارة، نحن نجتمع مع الوزير في السنة مرتين، مع سعادة الوكيل باب مفتوح جزاه الله خير، نتكلم عن لازم هم يريدوا الداتا الحقيقية من عندنا، ايش اللي صاير، ايش اللي موجود. فنحن نعطيهم التحديات اللي متصير كيف حلها من ارض الواقع، وفي شراكة حقيقية. لكن أنا مؤمن بليش أنه ما تجي في يوم وليلة، تتحدث عن قطاع كبير 30 سنة كان فيها تحديات كبيرة، اليوم التغيير والنظام يحتاج لوقت، ويبدأ من فهم الصياد للقانون، بعد ذلك الوعي، وتأتي الأمور. تعرف أن الحكومة ما تريد صادم من الصياد، يعني تريد شوي الأمور تأخذ يعني بتريث.
0: حلو، ممتاز. إذن مستمعين نروح وياكم إلى فاصل ساعتنا الأخير، وبعدها نرجع وياكم في دقائق الختام.
2: خدمات متكاملة، استجابة سريعة، وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة، استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
5: خريف ظفار، حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وياكم ورجعنا لكم من جديد. طيب يعني اذا ختاما اليوم معاك استاذ احمد، اذا ودنا كذا تقدم رساله توجهها اليوم لكل صياد حاب انه يرتاد البحر، او لكل من مثلا شاف اجداده او اباء يمتهنون هذه المهنه وده انه يمتهنها، ولكن بحكم نظره المجتمع لما يخص اليوم يعني هذه المهنه، او خلينا نقول لا يزالون هم على التحديثات القديمه لانه المهنه ما فيها ضمان واول وتاري. فبشكل عام اليوم نصيحه تقدمها لكل الصيادين او لكل من لرغبه في امتهان هذه المهنه؟
1: طبعا قبل ان نروح الى النصائح ونروح الى الختام، انا اللي حبيت اذكر يعني بعض الارقام اللي ساهمت فيها أي. مثلا وزاره الثروه الزراعيه والسمكيه موضوع الدعم.
0: حلو.
1: يعني في ناس تقول لك نحن الدعم قليل. يعني حجم الدعم المقدم للصيادين من 2011 الى 2022 قطاع كامل يعني طبعا في حدود 8,500,000
0: ما شاء الله.
1: طبعا قارب، محرك، شباك، ونش اللي هي الرافعة، خيوط طويلة، صناديق حفظ الأسماك، هذه توزعت في خلال من 2011 إلى 2022 يعني في خلال 11 سنة. 2025 تعرف مع متغيرات الاقتصاد والمصفوفات المالية وكذا الاعتمادات قلت يعني نسبة كبيرة. في 2025 طبعا وصل إلى 336,000 دعم المقدم. طبعا استفاد من 270 مستفيد. طبعا سابقا في 2011-2022 يعني وصل المستفيدين حقيقيين من هذا الدعم 6,244 مستفيد. فلا هناك دعم، موجود الدعم، ولكن اليوم في متغيرات واكبت أنه أنا لمن أقدم الدعم، فتغيرت العقلية حتى في الوزارة. أنا لمن أقدم الدعم؟ لابد أن يكون الدعم ملموس، يعني لما أعطيك الدعم فعلا أنت تستفيد منه وتستخدمه، ما مثلا تروح تبيعه أو كذا. فهم الحين صندوق التنمية السمكية يشتغل على إعادة هيكلة وطرق الدعم للصيادين أيضا. طبعا المخزون السمكي ما تحدثنا عنه، واحد من التحديات الوزارة قامت بدراسات سابقة، وأيضا تعاقدت مع شركة متخصصة لتقييم المخزون السمكي، لأنك أنت لما تريد تنزل قرار لازم تعرف أنت إيش عندك في البحر، سواء كنت تريد تستحدث التراخيص أو تريد تراقب أو تريد تمنع فلازم. فمؤخرا الوزارة يعني دشنت هذا المشروع اللي هو مشروع تقييم الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عمان، طبعا بالتعاون طبعا مع منظمة الأغذية وشركاء وزارة النقل أيضا لجمعية الصيادين. طبعا هذه كلها يعني جهود متكاملة لدعم القرارات في المستقبل وإدارة المصايد. اليوم أخت حوراء يعني في شركاء في القطاع لازم يفهمهم الصياد من اليوم اللي جالس يعني يعمل خلف الكواليس. الصياد اليوم الصياد منشغل أكثر شيء في الصيد وفي البحر، لكن لازم الصياد هذا يفهم أنه لا، ما هو ذا عملك فقط، عملك أنت لازم تؤمن نفسك في البر، عندك أسرة، عندك مجتمع ينتظر منك يعني تطوير. لابد أن نطلع من المرحلة، تكون عندنا مرحلة انتقالية من صياد حرفي عادي إلى صياد، إلى رائد عمل، إلى شخص إيجابي يطور نفسه.
0: جميل.
1: أنا جميل. ما مع مقولة أنه والله الحكومة ما تدعمنا، من قال هذا الكلام؟ الحكومة تدعم، لكن الحكومة تريد المبادرة تأتي منك أنت.
0: أي تبغى تلتمس شيء فعليا.
1: قدم نفسك للحكومة وأنا أريد 1-2-3، وإذا ما دعمتك الحكومة لك الحق أنك، لكن لا تجلس في الشاطئ وتقول حكومة، ما تجيك الحكومة في الشاطئ تقول لك عندك محرك قارب أو عندك تقنية جديدة. أنت بادر، أنت تحرك، أنت يعني واكب التطور، أطلع شوي.

اليوم عندنا قوارب توصل حدود وترجع في نفس اليوم تصطاد كميات كبيرة تعبر البحار. فهذا التطور اليوم عندنا رادارات، عندنا مواقع نستخدمها، نستخدم الثريا، نستخدم كل شيء. فهذا أيضا تطور يعني ملموس من الصياد، بس تطور في التقنية، لكن تطور في القيمة المضافة لأسماكك. أنا ما أريد فاقد سمكي، ما أريد بكرة، أريد أن كل حاجة من الأسماك هذه يكون لها قيمة مضافة، حتى المخلفات الأسماك لابد أن تكون فيها قيمة مضافة. كل شيء تستفيد منه، هذا يرجع لك أنت كعائد. يعني هذا هو واحد من الأشياء. الأمر الآخر للصيادين، يعني منظومة الحماية الاجتماعية أتت لحماية هذا القطاع، ممتهنين القطاع، طبعا ما صياد فقط، كل ممتهن في القطاع، ناقل، قماط في السوق، هذا يحق لهم الدخول في منظومة الحماية الاجتماعية. المرصود 10,000 صياد. نحن أول دفع إن شاء الله راح يكون التدشين، يعني الربع الأخير من هذه السنة إن شاء الله. تقريبا 2000 صياد أو 2000 ممتهن في القطاع راح يتم تسجيلهم في الحماية الاجتماعية، والباقي راح يأتي مثل ما خبرتك أنه في منظومة لازم تتكامل. السوق لازم يكون في تداول إلكتروني عشان يعطيك معلومات حقيقية، وما يستعجل الصياد، راح يجي، راح يوصل له في كل الولايات، راح يوصل إن شاء الله. نحن عندنا 5 أسواق أحب أذكرهم لأن هم راح يستفيدوا المرحلة الأولى. من الجنوب طبعا عندنا الشويمية، عندنا اللكبي، عندنا الأشخرة، عندنا الناقلين اللي ينزلوا في السوق المركزي، عندنا مسندم، سوقين طبعا دبا وخصب. فهذه لا أول مرحلة جالسين نسجلهم الحين. المرحلة القادمة إن شاء الله نطمح طبعا صور، مصيرة، قريات، الباطنة أكيد، لكن ما نقدر ناخذ أسماء عشوائية، لابد أن يكون في نظام موحد، نظام معروف، نظام تداول. أنا أعرف الصياد الحقيقي من الصياد اللي هو الهاوي. طبعا هواة الصيد والناس اللي تحسن دخلها هذه تستمر على عملها وأرزاقها، بس أنا أركز على المتفرغ واللي هو الباحث عن عمل، هذا نمكنه بحيث أنه نخلق له بيئة خصبة في هذا القطاع ويكون متمكن وعنده استقرار مالي واستقرار أسري أيضا، هذا راح يساهم. وهذه واحدة من أهداف رؤية 2040 اللي هو الأمن الغذائي. فهم هما يعني الصياد هو الرافد الحقيقي للأمن الغذائي. طبعا الجمعية العمانية للصيادين، يعني باختصار اليوم الجمعية مهنية غير ربحية، مجلس إدارة اللي موجود فيها مجلس إدارة متطوع لخدمة هذا القطاع. المرسوم السلطاني الأخير وضح ماهية هذه الجمعيات كلها وكيف الترشح ومن اللي حق للترشح ومن المنتسب. فكل صياد ممتهن أو ممتهن في قطاع الثروة السمكية له الحق أنه ينتسب في الجمعية وأن يمارس حقه في الجمعية، سواء الحق الانتخابي أو أيضا حقه كمطالب وك يعني حوافز في المستقبل. نحن نسعى طبعا مع الجهات على رأس وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، التمكين الحقيقي اليوم أتانا من وزارة العمل. أيضا عندنا وحدة المهارات القطاعية، باختصار علشان أعطيكم إياها، وحدة المهارات القطاعية هذا التوجه حكومي أن وحدات المهارات القطاعية لكل قطاع في السلطنة هي المسؤول المباشر عن التوظيف، عن الإحلال، وعن أيضا خلق كفاءات وطنية في القطاع. أنا اليوم قطاع الثروة السمكية لو جاني اليوم صاحب سفينة والله يريد ميكانيكي وافد من الخارج، أنا إذا ما كان عندي عماني راح يأخذ وافد، طيب هذاك الوافد أنا ممكن استبدله بعماني فني ميكانيكي، إيش اللي أسوي؟ وحدة مهارات قطاعية راح تدرب المواطنين اللي عندهم الرغبة في الانخراط في هذا المجال. طبعا أنا أعطي نموذج يعني مثال، وتعطي شهادة معيار مهني، يعني هذه الوظيفة لها معيار مهني راح يسجل فيها ويدخل دورة وينجح تعطى شهادة. لما يجي صاحب العمل يجدد للفني هذا أو إنه يطلب فني يقولوا له أرجع للوحدة، الوحدة عندها لستة وخذ معهم مقابلات، إذا أنت راح تمكن هذا العماني أنه ينخرط في هذا القطاع. وقيس على ذلك قطاعات المحاسبين وأوبال وكل القطاعات. فإن شاء الله بعد فترة كذاك راح تشوف كفاءات. يعني أنا اليوم عندي مشكلة في الصياد الحرفي اللي في السفينة يهرب أو ما عندك وما عنده ملاءة ما عرفه من هذا، بكرة يعني راح يجيني شخص عنده كفاءة طالع من بلده بشهادة كفاءة ويجي نحن عندنا عمان نصدق لي هذا الشهادة ونختبره، بعد ذلك ينزل في سوق العمل. ما نريد سوق العمل في عشوائية مثل السابق. هذه واحدة من التحديات، هذه راح تساهم في ملف الباحث عن عمل، يكون عندك كفاءة وطنية، الصياد والقبطان.

0: والكابتن وصاحب العمل هذه كلهم موجودين في قطاع الثروة السمكية. لكن عشوائي بكرة إن شاء الله أن هذه الوحدة ونحن طبعا نترأسها راح تنظم أيضا سوق العمل وراح تساهم مساهمة حقيقية في أنه الحد من التجاوزات في القطاع. لما يكون عندك كفاءة يكون حد من التجاوزات. إن شاء الله أنه الجمعية ماضية في يعني تمثيل صوت الصياد ونصل كذا يوم الأيام يعني كطموح قطاع متمكن قطاع جاذب يستوعب سنويا كذا عدد من الصيادين يكون استيعاب كبير للصيادين يعني الفائدة تعم إن شاء الله للجميع.
1: إن شاء الله بإذن
0: الله. نسأل الله التوفيق إن شاء الله أنه يوفقنا في هذه المبادرة. يعني أحب حقيقة أشكر واستغل وجودي معكم التمكين الحقيقي من دكتور سعود الحبسي وزير الزراعة وزير الثروة والزراعة والسمكية وموارد المياه أيضا معالي دكتور محاد وزير العمل لأنه حقيقة المبادرة هذه اللي تفضلوا فيها الحماية الاجتماعية هذا راح ينقل نقلة نوعية في القطاع. طبعا أصحاب السعادة الوكلاء وكيل العمل وكيل الثروة السمكية هم الناس الميدانيين اللي اشتغلوا معنا في هذا القطاع. مركز التشغيل أيضا صحار الدولي اليوم جالس يقدم حقيقة عطاءات حقيقة نقف عليها يعني شكر بأمانة. يعني منصة بحار اليوم عملت نقلة نوعية في القطاع من التداول التقليدي إلى تداول ممنهج وشفاف ونزيه. حقيقة كل الشكر أخواننا أيضا في مجلس إدارة الجمعية الصيادين اليوم قاسين نشتغل شغل حقيقي شغل ميداني بعيد عن الأمور السلبية. إذا تقولي تحدي كل قطاع فيه تحدي
1: أكيد.
0: الشاطر اللي يحول هذا التحدي إلى فرص وهذا نحن اللي ماضين فيه وهذه استراتيجية الجمعية إن شاء الله في المستقبل. ونسأل نسأل الله التوفيق للجميع ما ننساكم نشكركم جزاكم يعني خير على هذه الاستضافة أعطانا الفرصة أنه نتكلم. طبعا هذا أول مرة نصرح عن المبادرة في هذا اللقاء لكن راح نتحدث عن تفاصيلها أكثر في لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
1: يعطيك العافية أستاذ أحمد. إذن مستمعينا كان معنا الأستاذ أحمد بن عبد الله البلوشي رئيس الجمعية العمانية للصيادين. وبكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم. شكرا أكيد للمعد يوسف الحبسي والزميل علوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله في أمان الله.
2: يا ربي هسه ترى الحر زايد.
3: نعم إنه الوهيب
2: قيمه حر والجو يا لطيف
4: تعز الطيف وحرارة 50.
5: لا تحاتي أبد نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
6: ضحكم ومواضيع
7: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
8: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
9: صيفكم مع هلا.
10: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا بس
11: باقي ساعة على برنامج هلا كافيه.
12: هلا كافيه
13: أخبار وعلوم.
14: أخبار وعلوم.
15: حي الله مياني. حي الله فيك. يا مرحبا
16: يا ولد. حي الله بن حبيب. يا حي
17: يا حيهم يا حي.
18: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
15: الحمد لله
18: حي.
19: شكرا
18: الله.
19: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
13: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة الرابعة مساء من هلا اف ام. ونبتدي الأخبار بسلطنة عمان. ممثلة بوزارة التراث والسياحة بمحافظة ظفار تستضيف خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري أعمال الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون بمشاركة أكثر من 180 من أعضاء الجمعية وعدد من المختصين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. مركز القبول الموحد بوزارة التعليم يعلن عن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله. بورصة مسقط والأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توقعان مذكرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الوعي الاستثماري والتدريب وتبادل الخبرات ودعم تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق رأس المال العماني. الأكاديمية السلطانية للإدارة تعلن غدا عن فتح باب التقديم في مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة، والتي تهدف إلى توفير تجربة إعداد متكاملة تشمل الجوانب الشخصية والقيادية والثقافية التي يحتاج إليها الطالب خلال مسيرته الدراسية خارج سلطنة عمان، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 27 أغسطس 2026. إذن هذه أخبار وعلوم، شكرا لكم على حسن الاستماع.
3: أخبار وعلوم،
12: وعلوم.
15: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
16: يا حي الله ابن حبيب،
10: يا حيهم.
15: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
0: الحمد لله،
1: شكرا لله، الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
12: أخبار وعلوم،
3: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
18: وينك مختفي؟ في دبي. واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟ والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
20: شارك لحظة.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن.
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: التبرع بالصفائح الدموية صورة راقية من صور العطاء الإنساني. كن جزءا من رحلة الأمل والشفاء.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية: بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة.
1: وقولها بثقة،
0: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه. وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
0: شارك

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تطلبها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-57-48.
6: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
7: لو سمحت عطني 360 بارك.
8: الغالي أنا قهوة عمانية.
9: أما أنا بطلب ماتشا لاتيه.
10: هلا كافر. سوالف الكافيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هلا اف ام. نمسي عليكم بالخير والمحبة ولقاء يجدد معاكم من مساءات هلا كافيه. اليوم الأربعاء 19 من أغسطس 2026. يا مس الخير والسعادة والهنا عليكم جميع، وإحنا معاكم أكيد قربنا على نهاية الأسبوع. يا رب إن شاء الله كذا تكون نهاية أسبوع سعيدة على كل من يسمعنا. أموركم تكون طيبة، مساء يكون خير، مساء يكون هادي رايق جميل. دروب السلامة لكم من وين ما كنتوا تسمعونا في هذا المساء وفي مشوار اليوم. دائما مساءاتكم تكون يا رب ان شاء الله خير. تحيه موصوله لكل الاحبه اللي يشاركونا يتواصلون معنا بالتحيه وبالطلبات على الواتساب. تحيه لكم مني انا وفاء، ان شاء الله مرافقتكم في هذا المشوار المسائي واكيد على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه تحيات لحسين الشكيلي، ويا حي وسهلا فيكم بهلا كافيه.

0: في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: مسافر هذا الصيف، ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية التلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: قرارك يصنع التطوير، بادر وأثم. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: هلا كفي على هلا اف ام.

إذن اليوم مستمعينا 19 من أغسطس، إيش عندنا من علوم ومن سوالف ومن أيام احتفالات وفعاليات نقول في هذا التاريخ؟ تخيلوا إن لو قلنا لكم اليوم في مناسبة للإنسانية والتصوير والبطاطا وحتى الآيس كريم. 19 من أغسطس مستمعين يوم مزدحم جدا في التقويم. نبدأ بمناسبة مهمة جدا، هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، يوم نحيي فيه كل شخص يمد يد العون للآخرين، خصوصا العاملين في المجال الإنساني. ونتذكر أنه موقف بسيط منك ممكن يصنع فرق كبير في حياة شخص آخر. وهذا اليوم هي يعني طبعا مناسبة رسمية للأمم المتحدة، يحتفلون فيه ب 19 من أغسطس من كل عام، اليوم العالمي للعمل الإنساني. اليوم أيضا اليوم العالمي للتصوير، يعني لو فتحنا نقول الاستديو في تليفوناتكم، ألبوم الصور في تليفونك، إيش أكثر شيء مصوره؟ أطفال، أكل، سفر، طبيعة، كابتشرات، أو صور عشوائية أصلا أنت بروحك ما تعرف ليش مصورها. ونوصل هالمرة للمناسبة اللي ممكن يجمع الكل على حبها، يلا ما بنقول كل عائلة، الأغلب على حبها. اليوم مستمعين يوم البطاطا، اليوم إذن يوم البطاطا، فما أعرف شلون تحبونها، تحبونها كذا فرايز، شيبس، تحبونها مشوية، تحبونها مهروسة، مقلية. أتوقع يعني البطاطا من الأشياء اللي ممكن يعني لو خلونا نختار وجبة واحدة نكمل فيها العمر كله ناكلها للأبد، أتوقع أنها بتكون البطاطا بالنسبة لي الصراحة، وبالنسبة لي مجموعة كبيرة. ما في شيء يجمع ألف من البطاطا، وتقدر تأكلها بأكثر من طريقة وبأكثر، يعني مع العيش أحب أكلها، مع السندويشات تحب تأكلها، مع كل شيء، سلطة تسويها، كل شيء كل شيء. فاستمتعوا بالبطاطا اليوم العالمي للبطاطا. وبعد اليوم هو يوم الآيس كريم الطري، هما يعني ليش تحديدا قالوا الآيس كريم الطري أنا ما أدري، بس يقولون إن اليوم المناسبات بعد يعني الغير رسمية اليوم العالمي للآيس كريم الطري، وفي أجواء أغسطس أتوقع والأجواء هذه محتاجين ناكل آيس كريم، ما يحتاج لها أي تفسير. إذن 19 من أغسطس يقول لكم ساعد إنسان، صور لحظة جميلة، كل بطاطا وحليها بآيس كريم. أتمنى لكم دائما أيام سعيدة ومساءات سعيدة.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: صعبة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

إذن قلنا مستمعينا 19 من أغسطس الكثير من المناسبات اليوم، وفي تاريخ اليوم تحديدا يعني من الأيام العالمية وأيضا الأيام اللي مش إنها أيام رسمية ولكن مناسبات كذا جميلة. مناسبة قلنا إحنا اليوم التصوير، يوم البطاطا وحتى الأيس كريم، أما المناسبة المهمة جدا والرسمية فهو اليوم العالمي للعمل الإنساني، وتحية أكيد لكل شخص يمد يد العون للآخرين خصوصا العاملين في المجال الإنساني، ويعني تحية شكر وتقدير لهم على كل الجهود اللي يبذلوها، وهم فعلا نقول ممكن يعرضوا نفسهم أيضا للخطر وهم يحاولوا أنهم ينقذوا حياة الآخرين. فتذكر أيضا أنك أنت يا عزيزي المستمع تقدر أنك أنت بموقف بسيط منك تصنع فرق كبير في حياة شخص آخر. كنت في رحلة، شفت حد يحتاج مساعدة، كنت خلنا نقول في يعني بالبحر بعيد الشر، شفت حد بسم الله عليكم يعني قاعد يغرق ورحت أنقذته، كنت مار وشفت واحد سيارته متبنشرة ووقفت يعني تحاول انك تساعده. اشياء كثيرة انت ما تعرف فيها كمواقف ممكن تشوف انها بسيطة لكن اكيد تحدث فرق كبير. اليوم العالمي للعمل الانساني اللي يحتفل فيه 19 من كل عام، واقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2008. اختيار هذا التاريخ تحديدا مرتبط بحادثة وقعت في بغداد بعام 2003. في 19 من أغسطس 2003 تعرض مقر الأمم المتحدة في فندق ببغداد لهجوم فأسفر عن مقتل 22 شخص، بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، وأصيب أيضا أكثر من 150 شخص بحسب تقارير الأمم المتحدة. بعد 5 سنوات اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتخصيص 19 من أغسطس هو يوما عالميا للعمل الإنساني تخليدا لذكرى الذين فقدوا حياتهم وتسليط للضوء على العاملين في المجال الإنساني اللي يقدمون المساعدة في مناطق الحروب والكوارث والأزمات. يعني من يا ترى هم العاملون في المجال الإنساني؟ مش المقصود فقط موظفين الأمم المتحدة، لا مستمعين، كل من يعمل على مساعدة المتضررين من الأزمات مثل يعني فرق الإغاثة والطوارئ، فرق الإنقاذ والدفاع المدني، الأطباء والممرضين في مناطق الكوارث، العاملين في توفير الغذاء والماء والمأوى، المتطوعين أيضا والمنظمات الإنسانية، وكل شخص يساهم في الوصول إلى إنسان يحتاج للمساعدة. والفكرة الأساسية لليوم هي حماية حياة الإنسان وكرامته ورفاهه، وكذلك حماية العاملين اللي يخاطرون بحياتهم لمساعدة الآخرين. وإحنا على مستوى أكيد حياتنا الاجتماعية ومواقف أيضا ممكن نمر فيها، أوقات ممكن كنا نحتاج فعلا أنه حد يمد لنا يد العون، ما ننسى موقفه ممكن إلى اليوم مرت علينا، يعني نقول أنواع مناخية، أعاصير وأشياء، الناس شفنا وقفاتهم مع بعضهم البعض، كل من طلع كل من ساهم سواء كان

الجميع. أحيانا ممكن جاري يكون وقف معاك في وقت أزمة مريت فيه لا سمح الله، في مرض، في شيء، ممكن أحيانا تكون معلمة غيرت حياة طفل، مسعف ممكن ساعدنا في موقف طارئ حصل معانا، ممكن صديق اتصل فيك بوقت أنت كنت تمر فيه بظرف صعب. يعني احنا نقول احيانا احنا العمل الانساني ما يحتاج طائرة اغاثة او حقيبة اسعافات اولية، احيانا يحتاج فقط انسان ينتبه لانسان اخر. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني لا نحيي فقط من يعملون في مناطق الأزمات والكوارث، بل نحيي كل إنسان يختار أن يكون عون لإنسان آخر، لأن قد تنسى الموقف الذي قدمته لكن الشخص اللي ساعدته قد يتذكره طوال حياته. الله يحفظكم ويسلمكم من كل شر.

0: Outro mapa. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: عند منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر.

0: مساء حتى 9 مساء.
1: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
7: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة 4 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اذا احنا معاكم مستمعينا في برنامج اهلا كافيه، واليوم يعني كنا نسالكم يا ترى اذا عندك طفل ابنك بنتك لأول مرة راح يروح على المدرسة ولأول مرة مثلا رايح على الروضة، فإيش أكثر شيء أنت تحس نفسك كولي أمر كذا مسبب لك قلق؟ إيش أكثر شيء مخوفك؟ احنا نعرف أن المدرسة يكون الانفصال، نقول يعني أول انفصال حقيقي عن عالم البيت، فكيف نعلم الطفل والأم أيضا أنه هذا الانفصال يعني مش فقدان بل هي بداية للاستقلال؟ احنا رح يطول إن شاء الله حديثنا في هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة سارة السيابي مالكة مدرسة دانة العلوم. رحب فيش معانا أستاذة عبر هلأف أم.
1: أهلا أستاذة وفاة، سعيدة جدا اليوم بتواجدي معكم في على إذاعة هلأف أم ونتحدث عن موضوع جميل جدا وهو شغل أكثر أولياء الأمور، وهو تهيئة الطفل للعام الدراسي الجديد.
0: فعلا يعني مثل ما نقول احنا أستاذة يعني في أولياء أمور بالنسبة لهم طبعا أول مرة نقول عندهم يعني طفل لأول مرة، يعني ما كانت عندهم تجارب سابقة مثلا مع أطفال نقول مثلا سابقين، فتلقى أول مرة مثلا عند ابنهم راح يروح للروضة خلينا نقول، فإيش أكثر شيء خلينا نقول يعني تلاحظينه أنه خاصة في الأيام الأولى تشوفينها تلاحظينها على الأهل لما يجوا يسجلوا أيضا عندكم مثلا في المدرسة؟
1: صراحة هي من أكثر الأشياء اللي تربك أولياء الأمور هي مثلا قولي السلامة في الحافلة، يطمنوا كثير على الحافلات، هل الحافلات مؤمنة فيها مشرفات، أيضا هل الباصات فيها مثلا أو المدرسة تعتمد برنامج أمان للحافلة، أيضا الأعداد في الصفوف هل هي الأعداد بسيطة أو الأعداد يعني في الصف الواحد كم العدد تتجاوز، هل 10 15؟ فهم دائما يأخذوا العدد الأكيد يعني. أيضا يخافوا من مشكلة التنمر، هذا نفس الشيء ظاهرة كبيرة وأولياء الأمور كثير يركزون عليها يعني.
0: نعم يعني إحنا عادة نشوف أنه يعني في أهل ممكن يركزوا على موضوع الشنطة الجديدة، الحذاء الجديد وانتم بكرامة، الملابس طبعا مالت المدرسة، لكن الطفل أتوقع يحتاج أنه يكون جاهز نفسيا لأول يوم دراسي، لأول يوم مدرسة يعني. فأحيانا ممكن أحنا ننشغل في تجهيز الأدوات والملابس وننسى أهم شيء اللي هو تهيئة الطفل نفسيا للانفصال عن البيت، وأنه راح يدخل يعني أستاذة في عالم جديد تماما ومختلف. أحيانا نشوف بالعكس، نلاحظ الأطفال بطبيعتهم أكيد شخصياتهم تختلف، فأحيانا تشوفي لا الطفل مستعد ولكن الأم هي قلقة.
1: أيوة صحيح.
0: فأنت تشوفي أكيد يعني مريت بقصص كثيرة وتخالطي أكيد مع ناس كثير.
1: أيوة صحيح. نعم. شوفي من هذا الجانب هو لي الأمر صحيح يركز جدا على الحقيبة والأدوات والدفاتر، لكن الأم تنسى أنها هي أساسا تركز على الطفل نفسه، هل الطفل هذا مستعد؟ هل هذا الطفل هو عنده القابلية أن يروح هذه المدرسة، يخالط زملائه، يتكلم مع زملائه؟ الأم دائما يعني هي فقط تركز على هذاك الجانب، لكن لازم هي تهيئة أن يعبر عن مشاعره، يعني يقدر يوصل للمعلمة أي معلومة هو يريدها، مثلا إذا خايف، إذا مرتبك، إذا حزين، يقدر يعني يعبر حق الأستاذة. نفس الشيء يقدر إذا احتاج أي طلب يقدر يطلب من المعلمة. الأفضل يعني الأم دائما هي تجلس فترة المساء مثلا في البيت قبل النوم، تسويها كقصة، تحكي له حكاية عن المدرسة، مثلا كامل هذا المشهد هي تمثل لي كقصة قبل النوم، أو نفس الشيء أو يكون كمسرحية أن كل واحد يمثل دور الطفل، أن مثلا هذا أنت المعلم، هذا زملائك يسألوك من اسمك من كذا، لأنه واجد نواجه مشكلة نسأل الطفل من اسمك، حين يقول حمود، حين يقول عبود، هذا الطفل ما يعرف أساسا اسمه، فيعتمد على اللقب اللي أهل أولياء الأمور يلقبونه إياه في البيت. فنحن نأكل أولياء الأمور يعني أعطوهم الاسم كامل، خلوه يعتمد على نفسه. أساسا هي المدرسة تراها يعني أكثر أولياء الأمور هم يقولوا مثلا كأنها تنفصل من بيئة لبيئة، هو صح يعني ما يصير في انفصال، لكن يتوسع عالم الطفل، فيتوسع من عالم بيئة من بيئة هذا الصغيرة، ويتوسع للعالم الكبير، عالم المدرسة فيها أصدقائه، فيها المعلمات، لازم الطفل يتعلم الاستقلالية، يتعلم يعتمد على نفسه في تجهيز أغراضه وإيش أكل وإيش، وعادي إذا يحتاج أكل أو ما يطلب من المعلمة طبعا يستأذن. فدائما يعني نأكد على أولياء الأمور أنتوا أعطوهم الثقة وهم أمورهم طيبة
0: بإذن الله تعالى. يعني نتمنى يا رب إن إن شاء الله فعلا يعني أطفالنا كلهم يعني الأبناء تكون إن شاء الله أمورهم طيبة، وأكيد يعني كل أم وأب أستاذة يتمنوا إنه يعني طفلهم يكون الأفضل والأحسن أكيد في العالم. ولكن مثل ما قلنا إحنا يعني يعني البعض أحيانا ممكن يكون يعني عنده قلق مفرط من مسألة مثل ما قلنا الانفصال، في أم تلقينها مثلا يعني قلقة كثير، أو يعني من الأمهات اللي مثلا اللي عندها وسواس أنه طيب يعني طفلي كيف راح يتعاملوا معه، المعلمات هل بيصرخوا عليه، حد بيرفع صوته عليه، حد من الطلاب ممكن يعني مثلا يضربه، حد ممكن يشيل أكله، فهمتي؟ فيعني الأمهات وطبيعتهم وأفكارهم اللي ممكن تجي، فإيش ممكن تقولي في هذا الجانب؟ يعني
1: أقول إن صراحة إنه هو القلق عند الأم دائما يروح للطفل، فالطفل يشعر بقلق أمه، فنحن عادي يعني أنا أعرف إن كل أم هي تكون خايفة على ولدها، هذا الشيء طبيعي جدا، لكن قدر المستطاع إن هذا الشعور لا يكون للطفل، عشان الطفل نفس الشيء ما يستعير هذا الخوف منك ويشيله للصف ويبقى هو نفس الشيء طول اليوم خايف، خايف من المعلمة، خايف من زملاء، ليش هذا المكان مخيف؟ لأن أمه خايفة، يمكن يعني هو لازم يشيل من إحساس أمه. فدائما نقول للأمهات أنتوا شعروا بالثقة، وخاصة يعني الأم لما جاية مسجلة هي أكيد على دراية بالمدرسة كامل، دراية أن المكان كامل مجهز، المبنى مراقب، المدرسة المعلمات عمانيات، خاصة الرياض الأطفال يعني أساسا هذه الوظيفة معمنة، ما في داعي تقلقي، نحن على تواصل مستمر، يعني الوسط فيها برنامج أمان يخبرك من يطلع الطالب لين ينزل، لو صار وإن نسوه جه أشعار إن الطالب هذا من سايف الباص، فالمدرسة جدا مؤمنة، المعلمة على طول تراقب الطالب، أكلت، تريد ماي، تروح الحمام، على طول يعني نحن متواصلين مع الطفل ونسأله باستمرار، يعني خاصة اللي هم في سن الروضة والتمهيدي أبدا أبدا ما يتخلى يوحدهم، حتى في الساحة رغم الساحة كامل مراقبة، لكن لازم أن المعلمة تكون معاهم، تلعب مع هذا وتلعب طارة ثانية مع هذا، يعني بحيث أن الطفل يشعر أنه هو خلاص أموره طيبة ويسوي علاقات، خاصة الفترة الأولى هي واجد يحتاج أن المعلمة تكون قريبة من الطفل عشان الطفل يشعر بالأمان.
0: نعم، يعني أنت تتوقع برأيك أستاذة سارة يعني خلينا نقول يعني أصعب مرحلة تكون مثلا الأسبوع الأول مثلا، أو متى تحسين أن الأطفال والأمهات أيضا خلاص يتعودوا على الجو؟
1: تعرفي هم يمكن يحتاج لهم من أسبوع لثلاثة أسابيع، أيوة، لين تستقر أوضاع المدرسة، تستقر الحافلات، الجدول المدرسي واضح، لأن لو تعرفي أن أول أسبوع هو فقط أسبوع تعريفي، نحن يوميا نيجي نجلس مع الأطفال بعدين نرجعهم أصلا من وقت، هو كجدول تعليمي ما فيه، فقط نركز على أن الطالب يعني نزيد من الفعاليات، نزيد من الأشياء الترفيهية عشان هو يحب المدرسة ويتعلق في المدرسة، المعلمة تكون قريب منه ما تفارقه، لين يشعر هو بالأمان، والأمهات نفس الشيء يمكن يعني يحتاج لهم أسبوعين وكذا خلاص أمورهم تكون طيبة.
0: عادة تحسي يعني تلاحظ إيش يعني أكثر شيء أنت تلاحظينه في هذا الأسبوع الأسبوعين يعني في أول الأيام، تحسي مثلا موضوع مثلا التعلق بالأم، أو تحسي مثلا موضوع الفضول مثلا عند، يعني إيش أكثر شيء ممكن تلاحظينه على مستوى الأطفال خاصة في مسألة الرياض يعني اللي هم توهم في الروضة؟ نعم
1: أيوة الصراحة هي جميع هذه المشاعر نحن نشوف الطفل اللي حزين، ونشوف اللي عنده فضول، واللي نشوف اللي أساسا يبكي، ونشوف اللي أساسا خايف، واللي واثق من نفسه والجريء، كل هذه المشاعر نحن نشوفها في خاصة في ثلاثة أسابيع الأولى، ولكن نحن عادي نؤمن بهذه الأشياء ونعرف أن لكل طفل له طريقة الخاصة يعبر فيها عن نفسه، إذا ارتبك إذا هذه طريقة إن إذا مرتبك هي هذه الطريقة اللي يعبر فيها عن نفسه، إذا خايف هذه الطريقة اللي هو يعبر فيها، فالمعلمة إذا شافت أي مشاعر من الطفل صدرت هي تكون قريبة منه جدا، ليش أنت خايف، ليش أنت كذا، تسأله، تهدي، طلعت لعبة، ما تخلي بس كذا ترى هو خايف ونخلي، لا المعلمة دائما تكون قريبة، ونحن أيضا كجهة يعني الإداريين نتابع المدرسة بشكل عام ونكون مساعدين للمعلمات في حالة تحتاجوا أي شيء نحن متواجدين. يعني
0: جميل جدا. وبالنسبة لك أيضا يعني إيش المهارات البسيطة اللي تتمني أنت أنه مثلا كل أب وكل أم مثلا يدربوا طفلهم عليها قبل ما يدخل الروضة، أو مثلا قبل ما يدخل، يعني في ناس ما عندها إمكانية أن الطفل يدخل الروضة، يعني يدخلون على طول اللي هو المدرسة الصف الأول. فإيش المهارات اللي أنت بالنسبة لك تشوف أنها مهمة أن يعلموها للطفل؟
1: الصراحة هي من المهارات المهمة هي الاستقلالية بشكل عام، أيضا الثقة بالنفس، يعبر عن مشاعره، يعني أي شيء مثلا يجي خبر المعلمة إذا هو خايف، إذا هو حزين، إذا عنده أي موضوع مباشرة يوصل المعلومة للأستاذة، أيضا يعرف يرتب أغراضه، عادي يوقف طابور، يعرف أن الحين دور فلان، الحين دور فلان، لين يوصل دوره بيكون هادي يعني نوعا ما. نفس الشيء يكون الحوار مع المعلمين والحوار مع الزملاء، هذه النقاط المهمة.
0: يعني أستاذة سارة، تشوفي في يعني خلينا نقول فرق بين طفل رح يدخل الروضة لأول مرة وطفل لا مباشرة رح يروح للصف الأول، إيش ممكن تكون يعني الفرق في الاحتياجات؟
1: صراحة هو فرق كبير خاصة من الجانب الأكاديمي. بعد يعني الجانب الأكاديمي فعكس لما الطفل يكون دارس سنة أو سنتين قبل الصف الأول، هو ما شاء الله طلع يعني عارف الحروف كامل، عارف الأرقام، يقرأ جمل سواء كان باللغة الإنجليزية باللغة العربية، يقرأ قصص، فهو خلاص مكتمل. يدخل صف أول هو أساسا متأسس، لكن في أطفال مثلا يدخل صف أول مثل ما داخلين مكان، لا لا، معناته نحن نبدي الخطة من البداية، حتى أساسا هذا يحتاج له متابعة فردية، أنشطته هي بنفسها فردية، لأنه ما يعرف الحروف، ما يعرف الأرقام لا بالإنجليزي ولا بالعربي، أيضا اللغة العربية يعني ما عنده أي قواعد أساسية، فنبدأ معه من الصفر. ففرق كبير أيضا حتى من الجانب السلوكي، يعني الطفل اللي متعود على نظام في رياض الأطفال عكس اللي أساسا دخل صف أول هم ما يعرف عن النظام، يعني طلع من البيت يجي على المدرسة، يعني ما أول شيء إن الجدول إنه ما له مخطبط، يعني لازم ينام بدري عشان يصحى بدري، أيضا نفس الشيء متى أفتح الطعام، متى أكل، متى، يعني يصير هناك لازم في سلوكيات، يعني جدول منظم، ما طول الوقت أنا أكل، ما طول الوقت أنا ألعب، لا لا، الحين وقت فسحة، الحين وقت أكل، الحين وقت كذا، في الجدول المرتب على هذا الأساس. الطفل اللي متعود في رياض الأطفال سهل عليه في صف أول، عكس اللي يجي صف أول وهو أساسا يعني ما عنده خلفية عن هذا الجدول، فصح يمكن شوية يتأثر أيضا من زملاء أساسا أكثرهم دارسين، هو يعني كأنه يمكن تقول مثلا في الصف أحيانا يكون طفل أو طفلين مقارنة بهذه المجموعة، فأكيد يتأثر مثلا هذه ما شاء الله شاطرين، ليش أنا ما عندي، رغم نحن دائما في المدرسة يعني ما نريد نشعر الطفل أبدا أنك أنت غير عن زميلك، لا، وحتى هذا الطالب ما يعرف أن واجب هذا غير عن واجب هذا، بحيث أنه ما تصير حساسية بين الأطفال أو هو يتأثر نفسيا، لأن لو هو تأثر نفسيا أيضا نحن ما راح يتقبل منا شيء، فنحن دائما نحبه في المكان، نحبه في المدرسة، نحبه في المعلمات، عشان هو يقدر أن يأخذ المعلومة بسهولة وما راح تواجه صعوبة. وصراحة يعني حتى أحيانا ينتقلوا معنا طلبة صف الثاني أحيانا لكن ما عندهم أساسيات، فنبتدي نفس الشيء معهم بالصفر، يعني من الحروف ومن الأرقام نبتدي لك كلها من الصفر، كأنك تدرس رياضة أطفال، والحمد لله يعني خلال الفصل الأول أساسا الطفل بسرعة يطلع يعني وتكون أموره طيبة.
0: جميل جدا يعني.
1: أيوة، حتى هو في نظام المدرسة عندنا نظام التقوية المسائية، هي تكون هذه مجانية، نحن هذه نخليها للطلب اللي مستواهم شوية متدني، نجيبهم فترة المساء لين يلحقوا زملائهم في المدرسة، والحمد لله صراحة يعني هذا الحصص كثير جايب معنا نتيجة ومتبعة معنا في المدرسة، يعني من بداية ما فتحنا المدرسة.
0: جميل جدا يعني. وهذه ممكن يستفيدوا منها الطلبة عندكم في المدرسة اللي هي من غير رسوم؟
1: أيوة، من غير رسوم. أيوة.
0: جميل جدا. احنا رح يعني نسولف اكثر اكيد ونتعرف على نقول تفاصيل اكثر معاكم مستمعين، لكن ان شاء الله من بعد الفاصل.
2: هلا كفي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
5: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
6: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
5: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
6: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
5: فلنعرفها للعالم.
6: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: إذا معاكم متواصلين مستمعين ومكملين أكيد في موضوع حلقتنا لليوم وحديثنا. قلنا بالنسبة لكم أنتم كأولياء أمور إيش الشيء المقلق تحسونه في مسألة يعني دخول أطفالكم هذه أول مرة راح يروح فيها للمدرسة مباشرة للصف الأول، أو كان مثلا نقول أول مرة رايح فيها للروضة مع ضيفتنا الكريمة بالاستديو الأستاذة سارة السيابي، هي مالكة مدرسة دانة العلوم. أستاذة، يمكن يعني واحدة من الأشياء اللي أولياء الأمور أيضا يمكن لاحظناها أيضا في الرسائل عندنا من أحد المستمعين، هي مسألة مثلا خلينا نقول مثلا أبنائهم كانوا مثلا في مدارس خاصة، فمثلا هذه السنة راح ينتقلوا مثلا لمدارس حكومية، فعندهم مثلا الأهل تخوف من مسألة أنه يقول لنا طفلي متعود مثلا يمكن هو في الروضة الأول درسه في مدرسة خاصة على حسب إمكانياته، ففجأة بيروح على مدرسة حكومية فبيحس في ازدحام راح يكون بالفصل، طبعا مو نفس الوضع مثلا في المدارس خلينا نقول يعني الخاصة. عادة هذه مسألة عدد الطلبة في كل فصل عندكم كيف يكون وضعها والتركيز أيضا؟
1: أيوة صراحة نحن في المدرسة نعتمد دائما أن هالأعداد لا تتجاوز 16 طالب في الصف حتى لو كانت المساحة واسعة، عشان نركز على الجانب التعليمي في المدرسة وتكون جودة المدرسة ممتازة. أيضا نحن يعني مثل ما تعرف إن في مسقط أكثر الأمهات موظفات، فما فاضيين يعني إنهم يتابع الواجبات والأنشطة اللي تأتي للطفل، فنحن هذه الأشياء لو صار في وقت زائد نكمل للطالب إذا عنده مثلا إن الواجبات متراكمة معه، نحن نخلي المعلمة تحدد له وقت وتجلس تخلص مع الواجبات. إذا أنت أنشطة أو إذا شيء ما فاهمنا وشيء بسيط أيضا تراجع له في الوقت الزائد، لأن مثل ما تعرف الأعداد واجد بسيطة في الصفوف، نفضل أنها نزيد عدد الشعب ولكن نقلل عدد الطلبة في الصف حتى تكون الجودة ممتازة.
0: جميل. يعني مثلا في الفصل الواحد خلينا نقول يعني العدد مثلا يكون كم تقريبا؟
1: هو فقط من 16 تحت، لا نزيد الكثافة العددية في الصفوف.
0: في الصفوف. أيوة. جميل. عادة يعني لما يجوا أولياء الأمور عشان يسجلوا خلينا نقول أبنائهم مثلا من خلال أنت يعني مثلا تواصلك معاهم، إيش تحس الأشياء اللي هم عادة يعني يسألوا عنها في البيئة المدرسية؟ يعني لما يجوا يختاروا مثلا خلينا نقول مدرسة دانة العلوم، أهو كولي أمر إيش اللي يبي، إيش اللي يركز عليه في البيئة اللي يختارها لابنه؟
1: هو صراحة يركزوا على المناهج التعليمية، ايش المناهج اللي نعتمدها مثلا في المدرسة، الكادر التدريسي هل الكادر خبرة ولا غير خبرة، من متى معنا هذا الكادر، نفس الشيء كم المدرسة كم سنة، فنحن نعطي كل هذه التفاصيل مثلا اذا يريد الاحادي او يريد ثنائي الكادر، رغم انه يعني اكثر اولياء امور دانة العلوم هم منتقلين عندنا من مرحلة لمرحلة، عدد اللي نجيبهم قدرهم بسيطين، يعني مثلا الطلب صف رابع لأنهم خلاص راحوا، فنجيب طلاب صف ثالث ثاني ثالث، ثاني عدد جدا بسيط العدد اللي نزيده، مثلا طلاب الروضة وأيضا الصف الأول اللي دائما نتقبل فيه، لكن باقي الشعب هي الطلبة منتقلين. وصراحة يعني ما عندنا أي ملاحظات من أولياء الأمور مثلا على على الجودة التعليمية، ونحن مباشرة أصلا أول يوم دراسي ونشعر ولي الأمر حتى أثناء التسجيل إن نسوي كامل أول أسبوع نسوي كامل تقييم للطلبة. هذا التقييم نحن نعرف رؤية الطالب أساسا كيف، كل طالب ومستوى نمشي معه حسب خطة مشي، ما مهم نخلص المنهج والطالب ما فاهم، لا نحن نتبع مع خطة منهم خلص المنهج، لكن أيضا الطالب ما يطلع هو ما مستفيد نهائيا. إذا يبدأ من الصفر ترى نبدأ معه من الصفر، حتى لو كان صف ثالث حتى لو كان صف رابع، ويجيونا طلبة من تقليلهم بهذه المشاكل، فنحن نراجع نعالج هذه المشكلة من جذرها، يعني نبدي لصح يعني يحص الفائدة لكن ما بهذيك الفائدة الكبيرة، لأنه هو عنده تأخر كبير يعتبر يعني إذا 4 سنوات أو 3 سنوات، نحن نبدأ معه من الصفر.
0: جميل جدا. يعني عادة نقول الأهل مثلا ممكن يسألوا مثل ما قلت عن المنهج، ممكن يسألوا أيضا عن الرسوم، بالنسبة أيضا يعني نقول كم مرة ممكن هم يسألونهم يكونوا حريصين يبغوا يعرفوا مثلا المعلمين اللي راح يدرسوا مثلا أبنائهم؟
1: أيوة صحيح، رغم أن يعني دائما نحن نؤكد أن نحن المدرسة لا تغير الكوادر التدريسية، كوادرنا هي معنا يعني من 5 أو من 6 سنوات، فنغير الكادر في حالة أنه صار ظرف طارئ، لكن نبتعد جدا أن نغير الكادر سواء كانوا مؤمنين أو وافدين.
0: أيوة جميل كمان. جدا. طيب يعني أكيد البيئة المدرسية نفسها راح تأثر أيضا على نفسية الطفل وحبه أيضا للمدرسة. فالبعض ممكن أيضا من أولياء الأمور يعني بغير هذه الأشياء يبي يشوف المبنى، يريد يشوف مثلا يعني مناطق اللعب، مناطق الاستراحات خلينا نقول، أو إيش الأشياء اللي تحتوي عليها أيضا المدرسة. هذه أشياء مهمة بالنسبة
1: أيوة أيوة. نظافة المبنى المدرسي من الداخل ومن الخارج مهمة جدا لولي الأمر. فنحن كل صيف يعني لازم نصبغ المدرسة كامل، ولو ولي الأمر ما يدخل من الداخل، لكن راحة الطفل هي مهمة جدا. إذا المدرسة نظيفة مصبوغة جديد، وكل كل سنة نحن نسوي مسابقة بين الصفوف أنظف صف، بس أكان كل صف يحافظ على نظافة الصف ماله، كل طلاب يحافظ على نظافة الصف. فهي ما شاء الله يعني الطلاب يكون أساسا واجد مركزين، هم يوسخ المبنى طول هذاك السنة، الصف نظيف، استيعابهم ممتاز، البيئة يعني نظيفة، لأن لو كان في لو شوية غبرة أو وساخة طفل تحسي أساسا يضايق من هذه الأشياء. أيضا الملعب أو الساحة الخارجية كامل مراقب الكاميرات وتنظف يوميا، أيضا كامل الألعاب مغلفة بحيث أن لو طالب طاح أو شيء ما يتعور يعني. أيوة كذلك.
0: نعم يعني مثل ما نقول إنه هذه بالنسبة لي يعني المرافق أيضا اللي موجودة والملاعب وأماكن خلينا نقول يعني عادة أيضا في أنشطة خلال فصل يعني فترة الصيف عفوا تكون عندكم أستاذة بغير يعني العام الدراسي. أنا لاحظت إنه في عندكم أيضا برنامج كذا صيفي.
1: أيوة صحيح. نحن في العام الدراسي صراحة يعني جميع الفعاليات نتبع لي فعالية مثلاً يوم اللغة العربية، يوم المعلم، العيد الوطني، يوم الشجرة، من هذه الأساس من غير فعاليات كل خميس لرياض الأطفال، بحيث أن نغير من جو الدراسة ندخلهم في جو آخر ما الفعالية يوم الخميس. فهذا في العام الدراسي، لكن في الصيف لا قد يكون النظام شوية مختلف، فندخل معهم سباحة، ندخل لهم أيضا كاراتيه. فصراحة يعني نفس الشيء الأعداد اللي تجي في الصيف يعني أعداد جدا ممتازة، يمكن يجيوا أكثرهم بسبب البرامج اللي ندخلها، ومع الاهتمام طبعا بالجانب الأكاديمي، نعلمهم طبعا بالجدول الضرب، متابعة في حفظ القرآن الكريم والقواعد في اللغة العربية وقواعد في اللغة في الرياضيات واللغة الإنجليزية. يعني نمسك جميع الجوانب بحيث أن الطفل منها مرتاح وفرحان ومنها نفس الشيء تعليم.
0: جميل جدا. يعني أكيد هذه أشياء ممكن تكون مهمة. فأتوقع في البرامج الصيفية أحيانا ممكن يجوا خلينا نقول طلبة أساسا مش من المدرسة نفسها يعني، بس ممكن يكونوا من المنطقة اللي أنتم مثلا فيها أنهم يسجلوا كبرامج صيفية.
1: أيوة صحيح. يعني أكثر الطلبة اللي يجيوا، لأن يجيوا صراحة يعني من خارج المدرسة ويمكن يستمروا معنا سنوات. فيعني لما أجي أشوف المحادثة هذا ولي الأمر تواصل معي قبل سنة وبعدهم تواصل معي قبل سنتين، فيعني هم كل سنة يتسجلوا في الصيف. وأيضا يعني لو عندهم طفل صغير عادي يتجدد للعام الجديد.
0: جميل جدا. طيب يعني احنا إذا بنقول مثلا على مستوى خلينا نقول المدرسة عادة، أنتم مثلا كإدارة أستاذة، احنا نعرف أنه يعني الشخصيات الأطفال تختلف. طيب فأنت كيف تتأكدي أيضا يعني المدرسة والإدارة المدرسية كيف تتأكد أنه المعلم يعرف يتعامل مع اختلاف شخصيات الأطفال واحتياجاتهم؟ يمكن هذه واحدة من الأشياء اللي تسبب رعب للأمهات، أنه ممكن يضربوا طفلي، ممكن أنا ممكن حد يرفع صوته عليه من مثلا الكادر التدريسي وكذا. فأنت كإدارة مدرسية هذه الأمور كيف ممكن تتأكدي منها وتطمني أيضا أولياء الأمور؟
1: طبعا نحن قبل لا نقبل أي معلم، هو نحن نبحث في المدارس اللي هو كان فيها، وأيضا واجد نعتمد الخبرة. يعني خبرة سنة سنتين بالنسبة لنا غير مكفية، كافية أن نحن نقدر نمسكها صف. فلما نشوف أن المعلمة عندها خبرة طويلة نسألها أسئلة عميقة، لو مثلا عندش طفل حركي، لو مثلا عندش طفل مستوى متدني ايش ممكن تعمل فيه، لو كان يعني من خلال اسئلة المقابلة. احيانا نقولها مثلا لازم تقدمي لنا الشرح ونحن نكون موجودين، يا مثلا المعلمات هم الطلبة وهي تشرح مثلا. فصراحة يعني المعلمات لرياض الاطفال لازم مثلا ما خبرتش هذه وظيفة معمنة كامل، سواء معلمات اللغة الانجليزية او باقي المواد. فصراحة المعلمات جدا ممتازات، تعاملهن لطيف، قدرا مثلا يتكلمن مع الطفل وهن بنفس مستوى الطفل، ايضا يسألن ويش محتاج ويش ناقصك، يتواصل مع ولي الامر مباشرة لو غاب هذا الطالب او صار اي ملاحظة، يعني مباشرة هم يوصلوها للادارة او يتواصلوا مباشرة مع ولي الامر.
0: لكن يعني من يعني على مستوى مثلا يعني انا كولية امر عندي مثلا طفلي دخلته مثلا الروضة، هل في مثلا طريقة معينة اني انا اطمن مثلا على هذا الطفل في الفترة اللي هو يكون مثلا موجود فيها، خلينا نقول بال يعني بالمدرسة؟
1: أيوة، هو مباشرة التواصل مباشر مع إدارة المدرسة في أي ملاحظة. طبعا المدرسة فيها رقمين، أنت تتقدر تواصل مع المديرة مع المعلمة، ونحن دائما يعني نخبر المعلمات خليكم على تواصل دائما مع ولي الأمر. ولي الأمر عنده أي ملاحظة رسلوها للإدارة بحيث أنها ما تتراكم، لأن لو تراكمت الخلافات أو شيء تحس يمكن ولي الأمر تضايق يعني. وما أقول لك يعني أول يوم دراسة ويعني أول أسبوع واجد تقرأ سهل من ولي الأمور يعني يريد يطمن بس صوري، بس نريد نشوفه، بس مثلا خبرينا وش يسوى، هو أكل، هو شرب، أنا أدق التفاصيل هم يريد يعرفوها. وصراحة هذا شيء طبيعي يعني، نحن جدا نتفاهم إن خوف الأم بهذا الطريقة عادي يعني، أبدا ما شيء ما يضايق. لكن نحن دائما مثلا صح يمكن ما نرد عليهم وقت وقت الدوام بسبب انشغالنا، لكن مباشرة بعد الدوام نرد عليهم واحدة واحدة، وطبعا نحن نصور لهم ونرسل فيديوهات ونوثق كل الأشياء. أيضا نحن عندنا كأول يوم دراسي دائما يعني أول يوم وثاني يوم نسوي لهم واجد فعاليات، نجيب لهم الآيس كريم، نجيب لهم فشار، نجيب لهم برش ملون، نجيب لهم النطاطة، نجيب لهم كل الألعاب بحيث أن الطفل أقل شيء يعني في ذيك اليومين واجد يستمتع. ويعني ما أقول إيش، نسبة جدا ضئيلة الطلبة اللي يصيحوا معنا يعني، ما مثل عاداتهم كبيرة، لا يعني مثلا نقول من كل شعبة يمكن طالب لطالبين، ويوم يومين تحسي خلاص أموره طيبة الحمد لله
0: يعني. ما شاء الله، أنت تقولي لي مثلا أستاذة إنه مثلا ولي الأمر مثلا أو الأم مثلا ترسلش أبا أشوفها صوري لي وكذا، أنت كم طالب عندش مسجل ما شاء الله يعني، كيف تلحق عليهم أنه يعني تطمن الجميع في ذاك الوقت؟ أيوة، خاصة بالنسبة حق رياض الأطفال طبعا.
1: أيوة صحيح يعني، هو ما أقولك الأساسي ما شاء الله أمورهم طيبة، فقل قليل الأمهات اللي يرسلوا، لكن رياض الأطفال أعدادهم كبيرة. ودائما أقول للمدير أستاذ لو أي ولي أمر رد علي بسرعة، رد علي بسرعة، لأن نحن نعرف حتى لو هي مداومة تبقى يعني بالها مشغول، فلما ترد عليها وتطمنها ان شاء الله اقل يعني ضميرها يرتاح وترتاح الحمد لله انهم ردوا علي. لكن الحمد لله رب العالمين، انا ارد والمديره ترد، واحيانا لو المديره مشغوله امسك تلفونها يعني ان انا ارد وارد في تلفوني، والمعلمات نفس الشيء اخبرهم يردوا. لكن تعرف المعلمات بسبب انشغالهم يمكن هذا يريد احيانا يحن الله يعزك روح دوره مياه، يمكن احيانا يصيح وقام وزاع، فهي تكون مسكينه يعني شويه مشغوله عكس اسنان. احنا موجودين في الاداره فنتابع الأجهزة ونشوف التليفونات، لكن المعلمات مشغولات بالطلبة.
0: أيوة جميل كلا. أكيد يعني مرت عليش مواقف لي مثلا أولياء أمور، سواء كانت مثلا أم جايبة يعني طفلها أو أب، خلينا نقول مواقف كثيرة ممكن مرت عليكم وعشتوها يعني، إذا في مواقف في بالش ممكن تشاركينا من القصص يعني اللي ما تنسيها يعني، من ناحية خلينا نقول تعلق وارتباط مثلا الأم مع يعني أطفالها أو الطفل اللي مدخلتنا للروضة، أكيد عندش قصص كثيرة.
1: أيوة كذلك. شوف من بعض القصص يعني، يمكن قبل سنتين في ولي أمر وإن ما شاء الله يعني ولدها السابق كان معنا عادي، فهذا شكل صغير وهي شكلها واجد متعلقة فيه رغم أنها موظفة والطفل أكيد هو في حضانة من قبل، لكن لما دخلت في الصف تقريبا ما جلست حوالي ساعة وهي تراقب من عند الباب، هو سكت وكل شوية ترسل هو سكت ولا يصيح هو أكل، يعني واجد تطمن عليه طوال ذاك الفترة يمكن أسبوعين وهي كل التفاصيل تطمن عليه يعني. واجد أمهات عندنا الطفل أساسا يتعلق فيها بزيادة، يجلس يصيح يعني ما يريدها تتبطر، رغم أن احنا دائما نقولهم يعني الوداع الطويل ترى ما من صالح الطفل، ونفس الشيء الوداع الفجأة أيضا ما من صالح الطفل.
0: فكيف تتعامل الأم في وداع الطفل لأول مرة رايح الروضة؟ خبرينا.
1: أيوة ترى في هذا الحال أنها على الأم أنها هي لا تود وداع فجأة تخليه وراحت، لا لازم هي الطفل وداع واضح ان انا مثلا اروح الدوام وارجع لك، وانت تجلس مع المعلمات وتجلس مع اصدقائك وتاكل مع بعض وتلعب مع بعض بس ساعة ساعتين وانا براجعت لك. الطفل هنا يطمئن، هو عرف انها هي راحت، لكن ايضا تروح للباب ودعت وراحت للباب ورجعت مرة وحضنت وخايفة عليه وبعدين ترجع مرة، الطفل يشعر ان هي وصلت لرسالة ان هنا شيء مخيف. ما معقول ان انا هي تروح وترجع وتروح وترجع يعني وتحضنه وترجع مرة ثانية وبعدين، وفي الطفل دائما يتعلق فيها يشعر ان هي كانها وصلت لرسالة مبطنة ان هنا شيء مخيف، صحيح. فهو يخيف، هو يخاف من خوفها هي اصلا، ولا هو اصلا ادم مره طيبه كان. فدائما نحن نقول للامهات ودعوهم وداع، لا هو فجاه ولا هو نفس الشيء مطول، يعني يكون بين بين في الوسطيه، ودعي وخبري انك انت رايحه مثلا الدوام وترجعي، رايحه بس البيت وراجعه له، وهو مره طيبه ايضا ترى اول اسبوع اصلا الدوام واجد قصير، يعني نحن نداوم ساعتين لثلاث ساعات ونرجعهم البيت، لين الاطفال يعتادوا، من يعتاد تكون امورهم طيبه خلاص والطمان وشعروا بالامان ان المدرسه امنه، خلاص الحمد لله امورهم طيبه، يعني فنمدد الدوام لنهايته.
0: في امهات يصيحوا وهم يودعوا،
1: واجد واجد امهات يصيحوا، اللي تصيح واللي اساسا هي تكون متاثره اكثر من والدها، يعني رغم احنا عادي يعني نقولها ترى الوضع جدا طبيعي، ونحن عادي نفهم ان الطفل يريد يصيح، فنحن نحتويه ما نخليه يصيح على كيفه، لا نحتويه بعدة طرق، نعطيه هدايا، نشجعه، نخلي واحد المعلمات تمسكه على انفراد لين ما يسكت ويحس بالاطمئنان. حتى احيانا مثلا الطفل يبقى يعني من كثر هي اول يوم تكون واجد مركزه مع الطفل، يبقى الطفل يعني الأول معلمة حضنته وخلته مع هذيك اليوم يبقى متألق فيها يعني كم يوم، ويبغالنا لين ما نفصل الطفل عن الأم نرجعها لمعلمته الأساسية، لأنه هو خلاص يعني شعر بالأمان مع هذيك. مثلا أحيانا نكون حتى مع مشرفة الباص يريدها حتى ولو في الروضة يتألق مشرفة الباص، لأنه هي خذتها وشعرتها بالأمان وجلست جنبها، يريد نفس الشيء معها.
0: سبحان الله، فالطفل وين ما حس بالأمان يتعلق.
1: أيوة كذاك، فدائما يعني لما تصير كذاك تألق على بغلنا بعدين يعني نخبر المعلمة إنش دائما يعني وصلي لين صف وخبريه إنك ترجعي له، قسمه شوي بعدين طلعي عنه، يعني نفس الشيء ما نريده يعتاد إني أنا عادي أطلع. لا هو لازم يجلس مع معلمته، بس معلمة خبره هو عادي ما شاء الله يعني أمورهم طيبة.
0: فحسن الوضع مسؤولية، يعني أنت بتسكت الأمهات اللي يصيحن في وداع أطفالهم.
1: لا صراحة هو الوضع جدا جدا صعب. أيوة أول أسبوع يعني متعب لنا احنا كثير، لانه هو متعب من ناحيه اولياء الامور، هم يريدوا يطمنوا بزياده، يعني الرسائل بالليل وبالصباح وبالظهر، وهي يعني ما شاء الله والاعداد كبيره واولياء الامور كلهم يريدوا يرسلوا، ايضا الاطفال وحدهم نحن اصلا لما هم يروحون حق واجد نحاتيهم وواجد نخاف عليهم انهم لا يكون هو مرتاح، لا يكون هو مطمن، يعني نتمنى نشوف اليوم الثاني وكيف يكون وضع اليوم الثاني، ونفرح لما نشوف طفل انه هو الحمد لله انه سكت وانه خلاص اعتاد على جو المدرسه، جدا نفرح يعني، وحتى يعني واجد نفرح أحبهم إنهم الحمد لله صارت أمورهم طيبة.
0: اللهم لك الحمد. حقيقة يعني أنا كذا معاش أستاذة قاعد أفكر بالموقف وأتخيله، أصلا أحس إنه يعني أنا ما لي علاقة بالموضوع وأحس إنه جاتني الصيحة ما أعرف ليش، لكن يلا الحمد لله الله يحفظ الجميع. إحنا بنروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في وقفتنا الأخيرة.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذن معاكم المشوار مستمر مستمعينا، وإحنا معاكم من هلا كافيه في وقفتنا هالمرة مع ضيفتنا بالاستديو الأستاذة سارة السيابي، هي مالكة مدرسة دانة العلوم. وهالمرة يعني أستاذة سارة يعني نحاول أيضا يعني تكون وقفتنا مع أطفال، ما شاء الله الأطفال قلنا إحنا شخصياتهم يعني تختلف، ففي أطفال ممكن أن إحنا نلاحظ ما شاء الله عندهم فرط في الحركة، طيب فرط حركة مثلا، تأخر في النطق، في مشاكل معينة يعني صعوبات التعلم، خلينا نقول كيف تتعاملوا أنتم مع هذه الفئة؟
1: في هذا القسم أصلا نحن عندنا معلمة خاصة لصعوبات التعلم، تعالج مشاكل النطق، تأخر النطق، التأتأة، تشتت الانتباه، فرط الحركة، هذه الحالات كامل يتم علاج عن طريق مثلا في الأسبوع حصتين، هذا الطفل يدخل عند المعلمة التابعة تشوف حالته المرضية. أيضا لازم نحن نسوي إنشطة تمارين، ما تكون هذه التمارين بين البيت والمدرسة، نحن نشعر الأم إن نحن نسوي مع هذا التمرين، أنت أيضا في البيت تأخذي مع هذا التمرين بحيث أن الطفل يستفيد أكثر، لأن تعرفي جلستين في الأسبوع غير كافية إذا ما فيه دعم من البيت، فنعني لما الأم تدعمنا من البيت ونحن نقوم بهذا الأنشطة يعني الطفل صراحة جدا يستفيد. أيضا لبعض التمارين مثلا واجه التمارين هي تخص تشتت الانتباه، أيضا نشعر ولي الأمر، وفي طبعا مشرفة من الوزارة هي تتابع هذا المعلمة، طبعا في ملف كامل في كميل بيانات الطالب، المشرفة كل ما تجي تشوف هذه البيانات وإيش تطور الطالب، وحتى يعني نخبر المعلمة إنش أنت معلمة الصف إنش تعاملي مع الطالب بهذا الطريقة، يعني معلمة صعوبات تخبر المعلمة اللي ماسك الصف إنك تعاملي معه بهذه الطريقة، طريقته كذا، طريق يعني تخبره الطريقة الصحيحة للتعامل. فصراحة الحمد لله يعني في أطفال مثلا كانوا أساسا نطق عندهم غير سليم، الحروف غير واضحة، صحيح يحتاج لها الشغل زيادة، لكن الحمد لله على نهاية العام كان يعني في تطور جدا ممتاز، حتى اللي عندهم تشتت انتباه فبعض التمارين جابت معها نتيجة، وعادي يعني كانوا مشاركين معنا في الحفل الختامي، وكان يعني الحفل على مستوى، وهذا لو شافهم ولي الأمر أبدا ما يتوقع أن هذيلا مثلا عندهم مشاكل تشتت أو عندهم تشتت انتباه أو فرط حركة، لا عادي أمورهم طيبة، صح بداية العام يبغى لهم، بعدين على كثرة الأنشطة والتمارين اللي تعملهم يا الأستاذة الحمد لله أمورهم كانت طيبة
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني أحس أن شوية أحيانا يمكن يكون في صعوبة أصلا تتعامل مع مثلا طفل فعلا عنده يمكن فرط حركة، فهو أنت تبي تثبته في مكان واحد، هو صعب أنت أصلاً تخليه، هو يعني خاصة اللي هم في مرحلة يعني رياض الأطفال، عارفة أستاذة يبى يعني يتنطط من مكان لمكان.
1: أيوة عندي طالب في الروضة، فلما أدخل له تقييم، تعرف التقييم عندنا نحن نرسل لولي الأمر تقييم شهري، فكل ما ندخل للتقييم الشهري أصلا الطفل ما شاء الله هو عنده فرط حركي، لكن ذكي لدرجة يعني ما تتوقعيها، يعني هو عمره 3 سنوات شهرين، لكن مجرد لما أنا أشر له مثلا على الحرف وعلى الكلمة وفقط يلمحها ويقولنا إياها لدرجة ما تصدق، وهذا لمحها يعني كيف كذا، وحتى الأستاذة يعني ما شاء الله نفس الشيء تحكمها في الصف ممتاز، يعني ما قابلت إنك تجلس، لا هي لما عرفت انه هو يتحرك لكن يسمع هي خلته، اهم شيء انه ما يأثر على الطلبة، لكن عادي يتحرك ياخذ يشوف صبورة ما شاء الله، يعني طلع رغم عنده فرط حركة لنهاية السنة لكن عادي اموره طيبة، متعلم جميع الحروف بالحركات القصيرة والطويلة وحتى قراءة كلمات باللغة العربية، هو اصلا في الصف الروضة، ايضا حتى في الرياضيات مثلا عارف الارقام عارف الجمع، وهو عمره صغير جدا يعني، بس الطفل ما شاء الله فرط حركة لكن ذكي جدا.
0: تبارك الله تبارك الله، يعني فعلا يمكن هذه الأطفال أيضا يعني خاصة الأطفال اللي ممكن عندهم مشاكل، اللي عنده مثلا فرط حركة، هذا ممكن مثلا تلقين الأم تكون يعني محاطتنا كثير في مسألة أنه هو رح يطلع من عالم البيت طبعا إلى مثلا بيئة مدرسية، إلى عالم مختلف تماما، إلى يعني مع أطفال آخرين، فتكون محاطة أنه هذا الطفل مثلا من كثر ما هو فرط حركة أنه لا يأذي مثلا طفل آخر، أو أنه مثلا هو مثل ما نقول احنا انه لا يجي احد مثلا ويضغط عليه، او انه يتعب منه انه هو مثلا عنده فرط في الحركة. أتوقع في أمهات إذا عندهم يعني عيال عندهم فرط حركة شوية المسألة صعبة عندهم.
1: أيوة أيوة ترى هو حتى يعني الأم يعني دائما تقول لنا لما يكون في فعالية في المدرسة ومعنا أي لقاء لولي الأمر تلمح لنا الأمر أن مثلا والدها ترابش وكذا, فنحن نقول لا لا عادي يعني, وما مأثر على مستوى التعليمي أبدا. يعني تقول أن أخوانا قبل في مدارس لكن يعني واجد شكاوى من المدرسة حالة أنه ربشة وأنه يضرب وأنه كذا, نحن ما شفنا منه عنف, تعامله جدا ممتاز, هو فقط شوية يتحرك يتحرك لكنه يسمع, يعني حتى لو يمكن فقط شوية يشوف على الأستاذة لكن أموره جدا طيبة, المعلمة جدا تحكمها في الصف ممتاز لدرجة أنها الطفل هذا يعني طلعته ممتاز. أيضا معنا طفل أساسا كان فاقد للسمع فمزروع يعني فعالج السمع عنده تقريبا قبل المدرسة بفترة بسيطة, يعني جاي أبدا ما يتكلم نهائيا يعني ما عنده اي مخرج حروف, يعني هو عاد يعتبر كبير. فلما شفناه انه ما يتكلم يعني احنا بداية سنة عرفنا نفسنا انه مستحيل نقدر نتعامل معه مثل باقي اقرانه. بعدين هو من الجنسية يعني ما عماني من جنسية سودانية فتعرف يحتاج له جهد اكثر, فجلسنا ايوه مع المعلمة تجلس معه فقط نريد نخرج الحرف, نحن ما نريد منه هذا قراءة ولا نريد كتابة ولا نريد شيء, فقط نريد نعلمه كيف يخرج الحرف. فنجلس يعني صراحة المعلمة كثير كثفت عليه في الجلسات العلاجية اللي هي مع صعوبات التعلم بحيث إنه يخرج الحرف من مخارجها السليمة, والحمد لله رب العالمين. يعني على نهاية السنة لما مثلا نقول استاذة أريد حمام بالنسبة لنا إنجاز, يعني إنه هو صحيح. أصلا خرج الحرف استاذة, لأن لما بدي يطلب الأشياء استاذة أريد أشرب استاذة أريد كذا, ومن كان هو أصلا جاي ما عنده أي مخرج من مخارج الحروف, فالحمد لله رب العالمين. في يعني عندنا حالات يعني واجد تعدلت وتحسنت مستواها التعليمي, واللي عندهم فرط واجد واجد يعني على نهاية السنة الحمد لله كان تطور ممتاز
0: جميل جدا. يعني خاصة نحن نقول إن المدرسة عادة يعني مش فقط يعني كتب ودرجات, المدرسة هي في النهاية حياة, المدرسة المكان اللي هو رح يتعلم منها ورح يكون أيضا شخصيته وطريقة أيضا يعني الاستقلالية. يمكن مثل ما ذكرتي أيضا يعني أستاذة, واحدة من الأشياء اللي مهمة لأولياء الأمور وممكن يسألوا عنها في وقت اختيارهم لهذا المدرسة أكيد مسألة الأمان, أنهم يطمنوا على أطفالهم أنهم موجودين في مكان والمرافق فيها مؤمنة. فأيضا واحدة من هذه الأشياء أكيد الحافلات, وانت ذكرتي أنه يعني الحافلات عندكم في برنامج يعني تتبع أو حماية, خلينا نتكلم عن هذا الموضوع.
1: أيوة في عندنا نحن أصلا برنامج خاص بالمدرسة, هذا البرنامج فيه كامل تفاصيل المدرسة, الجدول اليومي في الواجبات في قسم المالية في كل التفاصيل لولي الأمر. من ضمن هذا البرنامج هو برنامج تتبع الباصات, هذا البرنامج يعطي إشعار لولي الأمر لما تنطلق الحافلة, لما يكون الباص قريب من البيت أيضا يعطي إشعار أن الباص قريب, ولما يركب الطفل يجي إشعار أن الطفل ركب نزل يجي إشعار. فالحمد لله رب العالمين يعني هذا واجد له دور ولي الأمر أن يطمن في المدرسة, يعني من لما يعني هو الحين تقريبا ما 5 سنوات من نحن سوينا هذا البرنامج, فالحمد لله يعني ممتاز جدا
0: ما شاء الله. هذا أكثر شيء ممكن يخلي ولي الأمر أنه مطمن أكيد أنه عارف, إذا مثل ما قلت يعني يكون متواصل فهو عارف الطفل ركب الباص نزل من الباص, ولا يعني لا سمح الله مثلا كان منسي أيضا يعني في الباص فيقدر يعرف عن طريق البرنامج.
1: أيوة أيوة صحيح, ورغم أنه بعد عنده برنامج لكن يوميا نرسل الغياب لولي الأمر نطمن على صحة الطفل وإيش سبب الغياب وكل هذه التفاصيل. نحن أساسا لو موجود البرنامج نحن بعدنا نرسل, وأيضا الباصات أساسا فيها مشرفات, المشرفات هم بنفسهم يتواصلوا مع الأمهات عن سبب الغياب, لو صار غياب ينتظروا الطالب يساعدوه يحمل حقيبته, خاصة الأطفال الروضة وصف أول يحتاج لهم يعني مساعدة.
0: نعم أحيانا لاحظتي يعني أستاذة خلينا نقول أطفال مثلا دخلوا المدرسة وهم يعني أبدا مش متعودين أنهم يعني يقوموا بأبسط الأمور مثلا بنفسهم, لأنه يعني في كل شيء متكلين على الأهل أنه يقومون فيه, يعني سواء مثلا أم تسوي له كل شيء أو مثلا عندها عاملة في البيت هي اللي تساعده وتسوي كل شيء. فلاحظت أن في أطفال أبدا يعني ما يقدروا أبسط شيء أنهم يسووا.
1: أيوة بشكل كبير هذا موجودة معنا أن الطفل أساسا الله يعزك يعني حتى وهو لو حتى صف أول يدخل ورطنه ما يعرف يعدل ملابسه أو ما يقدر يغسل نفسه وينظف معتمد اعتماد كلي على الأم. نفس الشيء عادي ما يعرف يفتح حقيبة الأكل. نحن ما نتكلم عن رياض الأطفال صح هذه الأعمارهم صغيرة لكن عادي أطفال كبار يعني صف أول وعين يروحوا خلاص صف ثاني هم ما يعرف يفتح حقيبة الأكل ما يعرف أساسا يدخلوا أغراضهم في الحقيبة أقلامهم دفاترهم كتبهم هذا اعتماد كله يحطوها على الطاولة خاصة تمد المعلمة تدخلهن. فنحن دائما نقول لولي الأمر لازم يعني بداية قبل بداية العام الدراسي وهم صغار علم الاستقلالية.
0: متى تحسين الوقت المفروض أنه أولياء الأمور يعلم الطفل
1: قبل لا يدخل حتى أساسا قبل لا يدخل الروضة يعلم أنك لما تخلص أغراضك ندخلهم. أصلا أنت لما تلاحظ الطفل وهو بيبي ترى يستوعب يفهم أعطيه الأوامر هو يفهمها بس أشأريه أنك أنت لما تروح مدرسة خلاص هذا الأغراض ندخلهن. علمي كيف يفتح حقيبة الأكل علمي كيف يطلب الأستاذة إذا يروح دورة المياه علمي إيش لما يريد يسأل عن اسمه لما الأستاذة تسأله من اسمك يرد باسم بطريقة واضحة تعلم طريقة الحوار يتعلم الثقة بالنفس. يعني هذه الأشياء لازم ولي الأمر يعلمها الطفل وهو صغير من لما يعني يدخل الروضة أصلا لكن نحن نشوفها عادي ولصف أول عندنا هذه المشاكل يعني
0: تكون في هذه المشاكل موجودة. طيب إحنا في الختام ما شاء الله الوقت أدركنا يعني أستاذة سارة لو الآن يعني تسمعنا أم ونقول عندها يعني طفل راح يدخل الروضة أو مثل ما قلنا صف الأول يعني لأول مرة وهي عندها قلق وعندها خوف تمام وتريد تجهز له يعني كل شيء تريد تجهز هذا الطفل فإيش أهم يعني مثلا الرسائل اللي ممكن أنت توجهيها وتقدميها لهذا الأم؟
1: بداية أقولها أن تعطي الطفل الثقة كامل. صح يمكن الطفل أول يوم ثاني يوم أول أسبوع يبكي لكن يعتاد. صح يمكن يخاف لكن يعتاد. أنت فقط أعطيه الثقة وأنت كوني صبورة نفس الشيء لأنه طبيعي هو يمكن يبكي أسبوعين بعدين إن شاء الله بتكون أموره طيبة. النصيحة الثانية أيضا لا تقارن طفلك بأي طفل آخر أبدا. المقارنة مهما كانت لا تقارني بأي طفل آخر سواء كان في الناحية السلوكية أو من الناحية الأكاديمية. كل طفل له فروقات والأطفال نحن دائما نعرف أن الأطفال لهم فروقات فردية في مستواهم التعليمي أو الأخلاقي. أيضا أن يكون البيت والمدرسة ينصبوا في مصب واحد كل واحد منهم يكمل الثاني. لا المدرسة بنفسها تقدر تسوي شيء من دون البيت ولا البيت من دون المدرسة. لازم المدرسة وكل واحد منهم يكمل الثاني ونكون على تواصل مستمر حتى الطفل يشعر بالاستقرار. ونفس الشيء ولي الأمر يعني يشعر الطفل أن المدرسة مهمة وأن نتكلم عن المدرسة عند الطفل بالشيء الجميل حتى الطفل يحبها. لكن لو الطفل يسمع في البيت مثلا أن المدرسة تذكر بسوء هو يشعر بالخوف فطبيعي. فعلى ولي الأمر إنه يحط يعني اليد واحدة ما تصفق. نحن الاثنين المدرسة والبيت نمشي على نفس الهدف. فأي جديد نحن نتواصل مع ولي الأمر وولي الأمر أيضا أي ملاحظة عنده يشعرنا فيها فتكون أمور الطالب جدا سليمة.
0: أيضا يمكن واحدة من الأشياء اللي يعني تطرقتي لها الحين اللي هي مسألة مثلا المقارنة. يعني مثل ما قلتي ممكن في أم عندها أكثر من طفل فتجلس تقارن إنه أنا طفل الأول لما دخلت الروضة ما كان نفس هذا الطفل اللي الحين مثلا متعبني.
1: أيوة بشكل كبير يعني عندنا أمهات مثلا تجي تقول لا هو أخوه أكبر منه ما شاء الله ممتاز وشاطر ولا أحد يشتكي منه لكن هذا ما أعرف ليش متعبني. ترى طبيعي أن الطفل ولو أنهم في نفس البيت ونفس الأم والأب ربينهم لكن لا بد أنها تصير هناك فروقات يعني من ناحية الذكاء ومن ناحية سلوكياتهم أخلاقياتهم فطبيعي جدا يعني في فروقات. ما بالك يعني إذا طفل ما بين يعني 10 أطفال أو 15 طفل في الصف لهم تقارن بهذه لكلهم فلازم تشوف فرق يعني.
0: صحيح أيوة. ومسألة يمكن أيضا يعني الأخبار إنه مثلا أولياء الأمور تلقين الأم والأب يتكلموا عن مثلا حادثة صارت في مدرسة معينة أو موقف أو إن شاء الله حتى لو في دولة ثانية انتشر الحين مثلا خلينا نقول مع مواقع التواصل الاجتماعي والله في رياض أطفال في مكان معين شافوا فيديو مسرب إنه يضربوا الأطفال ولا أكيد سمعتي عن هذه الأخبار. فإن هم إنه حديثهم عن هذه الحوادث أمام هذا الطفل
1: واجد الطفل صراحة يتعب نفسيا ويخاف من المدرسة بشكل كبير.
0: لاحظتوا هذا الأمر؟
1: يعني من ضمن النقاط اللي يعني جدا السنة الماضية يعني تسببتنا يعني بتكاد بحزن, في صار انفصال بين الأم والأب. فلما صار الانفصال طبعا الأم أخذت الأولاد وبقي الأولاد بعيدين عن الأب. فصراحة الطفل يعني قام فصل كامل وهو يصيح. فلما سألنا يعني ما في سبب يستدعي يبكي يعني في المدرسة وهو معتاد معنا من الفصل الأول, فتواصلنا مع الأم عشان نعرف السبب اللي خلى هذا الطفل يعني يبكي يوميا. فبعدين شعرتني أنه صارت مثلا عندهم حالة وفاة, وبعدين صار انفصال الأم والأب. فينبغي يعني هذه الأشياء يعني إحنا تلقى أولياء أمور ما شاء الله يعني حتى لو في انفصال لكن الطفل ما يشعر, الطفل ما يعرف إنه في مشكلة بين أم وأبوي. أهم شيء إنه هو مستقر نفسيا, هو لما يكون مستقر نفسيا يعني تكون أموره في المدرسة جدا ممتازة, استيعابه جدا ممتاز, يعني أموره جدا طيبة يعني في هذا العام.

0: أحيانا عادي نرجعهم يعني إذا ما عنده إثبات بالحضانة، دائما الحضانة تكون عند الأم يعني.
1: وتحس أن هذه أيضا تكون مسؤولية على المدرسة، أنه لا سمح الله يمكن فعلا مثلا مشاكل كثيرة محتدة بينهم الأم والأب، وهو يمكن رايح جاي على المدرسة من غير ما هم يعرفوا مثلا، يبي يشوف الأطفال ولا بيمسك الولد ولا بيطلعه ولا شيء. فأيضا يعني هذه مسؤولية كبيرة أحيانا يعني تقع عليكم أنتوا أستاذة يعني تتحملوها.
0: أيوة كبيرة، ونحن صراحة يعني واجد نخاف من المشاكل.
1: فمهم أنكم تعرفوا الوضع الاجتماعي لهذا الطفل.
0: أيوة دائما يعني خلي ولي الأمر، لو عندكم مثلا إذا في انفصال أو بينكم مشاكل اشعرونا، نحن نقدر نحتوي هذا الطفل.
1: في طريقة تعامل يعني تختلف طريقة التعامل لما تعرف أنه هذا الطفل مثلا سواء كان في رياض الأطفال ولا الصف الأول أستاذ، أنه هذا مثلا أمه وأبوه منفصلين، أو مثلا أنه هذا الطفل فاقد أحد من أبويه يعني يتيم.
0: أيوة أيوة طبعا لازم أنه في رعاية من ناحية حتى من ناحية الواجبات، إذا صار عنده تكدس في الواجبات نحن بحدنا نتابع في البيت نفهمه، إذا ما يريد نحن نشعر أنه نحن عائلتك الثانية بغض النظر وإيش صاير عندك، نحن بقدر المستطاع أنك أنت تطلع مستفيد من عندنا، ماخذ كل المعلومة، حلين واجباتك، نراعي نفسيا، لأن نعرف عاد يعني صار في نقطة يعني هو ناقصة من عند هذا الطالب يعني.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية، وأكيد يعني المسؤولية جدا كبيرة، هي مش فقط مثل ما قلنا احنا مدرسة ومنهج وكتاب، هي أكبر من كذا بكثير أكيد. فالله يجزاكم كل الخير أستاذة سارة السيابي، احنا سعيدين اليوم تواجدك معنا ضيفة عزيزة أكيد علينا في حلقة اليوم من برنامج أهل كافي. في ختام هذه الحلقة ايش حابة تقول أستاذة؟
0: أشكر قناة إذاعة هلا أف أم على هذا الاستضافة الجميلة، والتي يعني وضعت التي إن وهذا الاستضافة التي تتبع الجانب التربوي لولي الأمر والطالب، وأيضا أشكرك أستاذة وفاء على هذا الحوار الرائع.
1: تشريف أستاذة سارة السيابي مالكة مدرسة دانة العلوم، لكم كل التحية والتقدير والشكر أكيد، والتوفيق بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. إذن مستمعين الكرام نحن معاكم وصلنا للختام، نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. تقبلوا أجمل تحية مني أنا وفاء البلوشي، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي معنا الزميل حسين الشكيلي. في أمان الله.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
4: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
6: لو سمحت عطني 360 بارك
7: الغالي، انا قهوه عمانيه.
8: أم انا بطلب ماتشا لاتيه.
9: هلا كافر سوالف الكافيه.

0: السادسة مساء على هلا اف ام.
1: قد لا تعرف من أنقذته، لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
2: أوقات التبرع بالدم.
1: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة

0: حتى التاسعة مساء. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغل الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام، اشترك معنا في خدمة الواتساب. ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127. ارسل هلا 7901127، واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

0: يسوي البيت كامل سيراميك او انترلوك ويفتح مساحات معينه يقول انا راح ازرع في هذه، هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعه، بتنقض الشجره وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعد فجاه بيخسرها. ليش؟ الكاشي او السيراميك او الانترلوك هذه من المناطق المغطاه، تحتها دائما منطقه رطوبه ما فيها تهويه، ما فيها تهويه. الشجره اوكي انا ممكن اسوي مثلا حوض متر في متر وازرع فيه شجره مثلا اشجار زينه ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، انا ما عندي مشكله، ولكن افتح متر في متر وازرع شجره هندة او شجره ليمون او تين، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ اساس البيت الدورين غير عن اساس البيت الدور واحد، اساس البيت الاربع ادوار غير عن اساس البيت الدور واحد، كل بيت كل ما ارتفع لوش له اساس. الشجره كل ما ارتفعت لها اساس، اساس اللي هي عروقها جذورها تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح انتهت طاحت. طيب انا زرعت في متر في متر وزرعت همبه، الهمبه طولها متر مشت، صار طولها 4 متر 3 متر، وين راحت عروقها؟ تروح تحت الكاشي، تبحث عن الماي، تبحث عن الغذاء، طبيعتها هذه المناطق مناطق تحبس رطوبه ما فيها تهويه، فتختنق العروق، تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغاله بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجره محتاجه كميه ماي عاليه كبيره، محتاجه غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالاشجار ما تشتغل العروق بين ليله وضحاها، صور الشجره قال يبست راحت. فلذلك نقول دائما انا اذا اسست بيتي ابغي ازرع اشجار زينه، اشجار صغيره اوكي ما عندي مشكله افتح بعض الاحواض، لا انا ابغي اشجار كبيره اذا نخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنس تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنس يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خوله.

0: شكرا.
1: بعدك تنتظر دورك مع بنك مسقط، التطبيق أسرع طريق مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اطلع اعلانكم بين هالاعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم 9

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركها متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد، يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
2: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: دقائق من وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد انطلق فورد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان.

0: اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
1: نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026 يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسا

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: أنا بالخريف طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا اف ام.
1: يا حي من جا ظفار عاني
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين ومشاهدين هلا بالخريف. هالمرة ننقل لكم برنامجنا وضيوفنا وقصصنا وحكاياتنا من جاردنز مول، وبالتحديد من كوفي شوب 55 اللي دائما ما لهم يعني دائما دعم ودائما عندهم تواصل معنا. نحييهم ونحيي كل شاب عمان اليوم قاعد يشتغل على مشروعه، قاعد يبني حلمه أيضا، وقاعد يساهم في بناء هذا الوطن. بالتأكيد هلا بالخريف اللي رافقكم طيلة موسم خريف ظفار. أنا وفريق العمل نحييكم، نتمنى لكم كذا مشوار أو خلينا نقول سهرة جميلة تقضونها برفقتنا بإذن الله تعالى. دائما كونوا في أمان الله وحفظه، اربطوا حزام الأمان، حطوا مسافة أمان بينكم بين اللي قدامكم لو كنتوا تسمعونا في السيارة، ونحييكم أكيد لو كنتوا تسمعونا في أي مكان، ويا حي الله وسهلة فيكم.
2: هلا بالخريف،
0: هلا بالخريف على هلا أفهم. ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.
4: قالوا الأوليين أو قالها أيضا الشاعر المرحوم علي عبد الله الصومالي: نجم النعايم تبسم عريس، لابس سحايب وجوهر نفيس، زفة خبأ وابن عمه سهيل، في حفلة ممطر عطورة غمام. وبالتأكيد يعني هنا نجد يعني اهتمام بالنجوم، وأيضا كل ما لاح نجم معين ما كان له معنى، والأوليين أكيد عرفوا معنى الليل ومعنى النهار، وبدأت رحلة طويلة لفهم الزمن وضبطه. راقبوا الشمس والقمر والنجوم وربطوا حركتها بالفصول والمواسم والزراعة والأسفار والبحر. ومع تطور أكيد الحضارات تحولت هذه الملاحظات إلى علوم وحسابات. بعدها جاء الإسلام عشان يمنح علم التواقيت أهمية خاصة، ارتبطت حركة الشمس والظل والشفق بمواقيت العبادات. في محافظة ظفار السماء لم تكن مجرد مشهد يتأمله الإنسان، بل كانت أيضا هي مصدر لمعرفة الفصول ومواسم الزراعة والأمطار والرياح والبحر، ومن خلال الأنواء أيضا ومنازل النجوم. هذا الأرث المحلي لمحافظة ظفار اليوم نبرزه في تجربة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله باشعيب، اللي جمع بين المعرفة الشرعية والحسابات والرصد، وأعد جداول للفصول الأربعة ومواقيت الصلاة في ظفار، ليصبح هذا العمل جزء من الذاكرة العلمية والتراثية للمحافظة. في حلقتنا لهذا اليوم نحاول نبحث كيف عرف الإنسان الزمن، وكيف تطور علم المواقيت، وهل ما زال الموروث الفلكي الظفاري قادر على أن يخبرنا بشيء من عصر الساعات الذكية والتطبيقات الحديثة. كل هذا اليوم مع ضيفنا الأستاذ خالد بن عبد الله باشعيب، وهو أيضا مدير أكاديمية النجاح للتنمية البشرية وأكاديمي سابق، يعني له باع طويل في السلك التعليمي، واليوم أيضا هو ورث هذا العلم، أو دعونا نقول اهتم بهذا الأرث اللي يعني تركه لنا والده الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله باشعيب. اهلا وسهلا بك، نورتنا في هلا بالخريف.
5: اهلا وسهلا بكم وجزاكم الله خير، شاكر لكم هذا اللقاء واتاحه الفرصه لتسليط الضوء على هذا الجانب المهم من حياتنا.
4: يعطيك الف عافيه يا استاذ. نبغى نعرف ارتباط الانسان قديما بالزمان، كيف استطاع من خلال القمر والشمس والنجوم بانه يحدد، خلينا نقول جداول، يحدد تواقيت الصلاه، خلينا نقول حتى المواسم.
5: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الإنسان بدائي الأول لم يهتم بالمواقيت ولم يهتم بالزمن، ولكن مع مرور الأيام ومع ضغوط الحياة والأعمال التي استجدت على هذه الأرض، بدأ الإنسان يشتغل في أمور كثيرة. دخل الإنسان في الصناعات، دخل الإنسان في الزراعة، دخل الإنسان في حرف عديدة. هذه الحرف جعلت الإنسان يهتم بالزمن. بعد ذلك الإنسان هنا بدأ يراقب السماء، بدأ يراقب حركة الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والحركة الفلكية المستمرة بشكل يومي.
4: نعم.
5: الحركة الظاهرية لهذه الأفلاك أدت إلى معاني وأدت إلى دلالات ومؤشرات لقياسات الزمن. فمن هنا بدأ الإنسان يقيس الزمن بطرقه البدائية.
4: نعم.
5: بداية كان يراقب الإنسان الشمس منذ شروقها إلى غروبها، وبالتالي أصبح الإنسان يهتم كيف يرصد هذه الحركة الظاهرية للشمس بشكل يومي، ويحدد ويعين الأوقات التي كان يجب عليه القيام ببعض الأعمال وبعض المهام والمسؤوليات المناطة به. طبعا الإنسان البدائي حسب ما ورد في بعض الأثر وبعض التاريخ أنه الفراعنة بدوا يشتغلون في قضية المسلات.
4: نعم.
5: المسلات هذه وضعت لقياس الظل وزوال الظل عند الظهر، وكذلك أيضا زوال الظل في العصر وكذلك المغرب، فأصبحت المسلة هذه قياس للتوقيت. البعض الآخر من السابقين حتى قبل الميلاد بدوا يشتغلوا في قضية حتى خطوط الطول ودوائر العرض.
4: نعم.
5: فعندنا بعض العلماء اليونانيين في هذا الجانب أسقطوا خطوط الطول ودوائر عرض، لكنها بطريقة بدائية بطريقة تقليدية لم تكن دقيقة إلى هذا الدرجة، لأن خطوط الطول ودوائر العرض تقيس عادة الزمان والمكان وتحدده. لكن الآن وصلنا في هذه المرحلة، مرحلة متقدمة، عصر التكنولوجيا، عصر الإلكتروني، عصر التقنية المتقدمة.
4: نعم.
5: إلى قياسات دقيقة جدا في قضية تحديد المكان وتحديد الزمان من خلال دوائر العرض وخطوط الطول، وبالتالي أصبحنا يعني نستغني عن أشياء كثيرة. جاءت الآن الساعات الحديثة، جاءت الآن الساعات الإلكترونية، جاءت الآن الهواتف الذكية.
4: صحيح.
5: كلها أدت إلى إلغاء العديد من الدلالات والمؤشرات والجداول والتقاويم السابقة.
4: جميل.
5: فنحن ننتقل إلى حتى إلى عهد ما قبل الميلاد، فكانت هنا قياسات بدائية لقياس الزمن وتحديد اليوم وتحديد التاريخ وما إلى ذلك.
4: جميل. الشيخ عبد الله باشعيب أكيد والدك كان له معرفة في مسألة دخول النجوم وخروجها، ولكن اللي أبغى أعرفه هل هو كان العلم اللي عنده قائم على التجربة والملاحظة، أم أنه حاجة كذا موروث شعبي تناقله، ولأي مدى أيضا كان بالنسبة لأهالي محافظة الظفار مهم هذه المعرفة وهذه الملاحظات؟
5: والله الوالد رحمة الله عليه سبقه العديد من المشايخ وسبقه إرث سابق.
4: نعم.
5: هو وجد نفسه في وسط لابد أن يهتم بالجداول ووضع الحسابات الفلكية، وكذلك أيضا دخول وخروج النجوم وتحديد أوقات الصلاة من الفجر إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء.
4: نعم.
5: طبعا كانت هناك جداول سابقة، جداول قديمة تقليدية في محافظة الظفار، أذكر على سبيل المثال كان في مرباط.
4: أيوة.
5: هناك جدول خاص بالسيد سالم زوميت بعمر، نقل هو يعني هو أيضا كذلك عبد الله بن علي الشاذلي رحمة الله عليهم، وكان لهم جدول بالغروبي.
4: نعم.
5: وكذلك أيضا في ولاية الطاقة كان هناك جدول لعلي بن محسن الحفيظ، وكان أيضا كان بالغروبي، وفي صلالة هنا كان جداول أيضا سابقة للسيد المنصب عمر بن حسن العيدروس رحمة الله عليه، وأيضا عمر بن عوض الصالوات الرواس رحمة الله عليه. إلا أن هذه كلها الجداول كانت قديمة وكانت غروبية، تقيس الزمن بتوقيت الغروبي وتحدد الساعات بالجانب الغروبي. الوالد رحمة الله عليه حاول أنه يطور هذا الجانب، لأنه الحياة تطورت والحياة يعني انتظمت وتحتاج إلى أيضا كذلك تطوير في هذه الجداول، فعمد الوالد رحمة الله عليه إلى أنه يطور هذا الجدول من جدول غروبي اللي كان يعتمد فقط على غروب الشمس.
4: نعم.
5: والساعة الأولى تبدأ أو الصفر ساعة صفر تبدأ من بعد غروب الشمس، أول ما يأذن المغرب تبدأ الساعة صفر، ثم الساعة الواحدة اللي هي قريب للعشاء، ثم الساعة الثانية، ثم الثالثة، والساعة السادسة ليلا اللي هو منتصف الليل حاليا بتوقيت الزوالي اللي هي الساعة 12.
4: نعم.
5: ثم نأتي إلى الساعة 7 اللي هي الساعة 1 حاليا بالزوالي، ثم الساعة 8-9 إلى الساعة 12 صباحا اللي هي السادسة الآن بالتوقيت الزوالي. فهو حاول أنه بحكم أنه الحياة تحتاج إلى نظام، تحتاج أيضا كذلك متطلبات الحياة العصرية الحالية، يعني عندنا هناك كثير من الأمور والقضايا اللي سبقنا فيها طبعا الأعمال في البنوك وفي كذلك الأعمال في الهيئات والمؤسسات الغربية، وحتى نتواكب معها متطلبات الحياة لابد أن يكون في تقويم أيضا يعني يوازي تقويم الغروبي.
4: نعم.
5: فهو لم يغفر التقويم الغروبي ولكن أضاف عليه التقويم الزوالي، والزوالي معناه هو أنه أنه الشمس عند الظهيرة تكون عمودية على الأجسام، وأول زوال للظل هذا يكون يسمى بالزوالي.
4: جميل.
5: ولكن نحن الآن نقول أنه تبدأ اليوم عندنا الآن بتوقيت الزوال اللي هو خط غرينتش المعروف المعبود، تبدأ عندنا الساعة 1 ليلا، بعد الساعة أول بعد الساعة 12 ليلا نبدأ بصفر، ثم إلى الساعة 1 الساعة 2 الثالثة 24 ساعة.
4: نعم.
5: بينما الغروبي ينقسم إلى ليل ونهار 12 ساعة ليلا و12 ساعة، وكل له مزايا وكل له أيضا عيوبه.
4: نعم. إيش المزايا والعيوب اللي
5: تعتقد؟ طبعا من عيوب التوقيت الغروبي اللي هو أنه الغروبي يحتاج إلى ضبط الساعات.
4: نعم.
5: وتفاوت التوقيت بين الأشخاص، فعندما يبدأ أذان المغرب قد نقدم دقيقة أو دقيقتين أو نأخر دقيقة أو دقيقتين أو ما إلى ذلك. كذلك أيضا في الغروبي بعض الأحيان من عيوبه أنه هناك لدينا طبوغرافية الأرض قد لا تساعد ولا تساهم في رؤية الغروب، يعني ارتفاعات وانخفاضات عن سطح الأرض. كذلك أيضا العوامل المناخية أيضا قد لا تساعد، أحيانا العوامل المناخية تكون ضباب، تكون هناك سحب، قد تكون رياح، فهذه أيضا قد تساعد وقد تساهم في عدم ضبط الوقت.
4: نعم.
5: هذه من المساوئ اللغة. لكن كان عادة يتم استخدام هذا الغروبي أكثر شيء في رمضان من الصيام، ويحاولون يدققون في الساعات لأن الناس يعني تواكب الإفطار في هذه
4: أعتقد حتى من هذا.
5: نعم.
4: يعني في رمضان يتم التدقيق بشكل كبير
5: بكير كثير
4: مسألة. نعم. الغروب وغروب الشمس.
5: نعم.
4: طيب في محافظة الظفار معرفة دخول وخروج النجوم ليش كانت مهمة بالنسبة لكم، وهل بالفعل النجوم كانت تحدد مواسم الزراعة الرعي الأشجار البحر وغيرها؟
5: والله نعم، الناس اهتمت بالنجوم ورصد النجوم عندما نطرق إلى جدول الوالد رحمه الله عليه، فنجد أنه النجوم ودخولها وخروجها والجدول الحالي المعتمد من طرف ديوان البلاد السلطاني ليس يعني تم سحب وإلغاء ساعات الغروبي وساعات الزوالي، وتم الاكتفاء فقط باختصار الجدول إلى فصول، والفصول كل فصل فيه تقريبا 7 نجوم، 7 نجوم كلها تمثل 13 يوم تشكل 90 يوم من السنة، عدا الجبهة اللي هي الجبهة 14 يوم. فعندما نحسب السنة كاملة تطلع عندنا 365 يوم اللي هي عدد أيام السنة.
4: نعم.
5: فهذه الجداول يعني وهذه النجوم تشكل أهمية بالنسبة لحياة الناس. أول شيء كانت سابقا تمثل لهم تحديد مواعيد ومواقيت الصلاة، هذا مهم، والعبادات. ثم أتى بعد ذلك اللي هو موضوع تحديد المناسبات الدينية، دخول شهر رمضان وكذلك أيضا العياد عيد الفطر وعيد الأضحى وتحديد موسم الحج، هذه أيضا كانت لها دور كبير من خلال معرفة النجوم معرفة الفصول ومعرفة التوقيت. كذلك أيضا هناك كان هذا الجانب يهم أكثر لأهل الزراعة، ففي بعض النجوم تكون الزراعة مثمرة ويتم معرفة دخول هذا النجم لمعرفة يعني غراس بعض الثمار وبعض المحاصيل الزراعية، ثم بعد ذلك الانتظار إلى الحصاد في نقم معين. فعلى سبيل المثال في عندنا زراعة نوعين من الزراعة، الزراعة زراعة الشتاء وزراعة الخريف. فعندما نقول زراعة الخريف تبدأ متى؟ تبدأ في نقم الكليل والقلب، والكليل والقلب، وتكون مستمرة هذه الزراعة حتى إلى خباء في فصل الخريف.
4: نعم.
5: اللي هو خباء نحن نقول تعود فيه العقاي الصفا حسب المثال المعروف المعهود اللي توارثته الأجيال. ولكن يتم يعني قطف الثمار وقني الثمار في الدلو والحوت من شهر من فصل الصرب اللي هو فصل الربيع نقول احنا.
4: نعم.
5: ياخذ دورة طويلة يعني.
4: أيوة.
5: وعندنا ايضا كذلك في زراعة الشتاء يتم زراعة المحاصيل وغراسها في فصل البطين، نقم البطين ونقم البركان والثريا. ولكن الحصاد يكون ايضا في نقم اخر في الدلو وفي الحوت اللي هي في فصل الصيف، في فصل الصيف. نعم. في فصل الصيف. فهذه المعادلات يعني ساهمت وساعدت في معرفة الناس بأهمية هذه النجوم. كذلك عندنا أيضا الأسفار، تحديد الأسفار، الناس كانوا يتوقفون على نجوم معينة اللي تكون فيها الرياح هادية والرياح غير النشطة بهذاك القوة وبهذاك الاندفاع حتى تكون الأسفار مأمونة.
4: نعم.
5: فكانت بعض الأوقات من شهر 10 إلى شهر 4 من كل عام تكون الأسفار إلى شمال إفريقيا وإلى شمال يعني القرن الإفريقي. ثم أيضا كذلك عندنا بعض الأهمية لمعرفة أيضا الرعي وموسم الأمطار، كان الرعاة وكان أصحاب الأغنام والمواشي والأبقار والجمال يترقبون بعض النجوم لأن يكون فيها ساقط الأمطار في هذه الفترة كانت تكون جيدة ومثمرة، وبالتالي كان تكون إطلالة جميلة لهم في هذا.
4: رهيب. شكرا. هذه الفترة من السنة اللي احنا الحين فيها يعتبر وجود نجم ايش ذكرت لي ايضا قبل اللي ندخل على الهواء في البلدة تخيس الجلدة، وايضا في كثير من الامثلة اليوم تخطط ايضا بالنجم.
5: لان اتوقع نحن الان في اليوم تاريخ 16 في نجم بلع.
4: نجم بلع.
5: ايوه. وكذلك ايضا حتى في السعودية عندهم ايضا بعض المسميات، طبعا هذه المسميات هي موجودة عندنا وعند في الجزيرة العربية.
4: نعم.
5: لكن باختلاف التسمية الشعبية، التسمية الشعبية قد تختلف من مكان إلى آخر. طبعا بلع هنا نقولون احنا بلع يبلع السبولة، لأنه عادة إذا كان الموسم وفير وكان فيه أمطار غزيرة فكان من كثرة يعني النضوج السبولة تخرج خارج يعني النبتة، يقولون بلعت يبلع سبوة يبلعها ثم يلفظها خارج السبولة. هذا مثال على بلع.
4: طيب والدك الشيخ عبد الله باشعي رحمة الله عليه كيف قدر أن يطور كل هذه العلوم هذه التواقيت؟ يعني كده رحلة.
5: والله هي كانت رحلة وكان فيه هو اجتهاد والد رحمة الله عليه عندما قام بهذا الجهد، يعني ظل 4 سنوات متواصلة قام بهذا الجهد، أنه عملية الجهر تحتاج إلى مصادر، تحتاج إلى ملاحظة مباشرة، تحتاج إلى نزول للميدان.
4: نعم.
5: فالوالد رحمة الله عليه قام بالنزول للميدان، كان بين الحين والآخر يذهب على إلى بعض أطراف يعني ولاية الصلالة اللي هي الثمريت، وكذلك أيضا ربما الشرق والغرب، وكان له أيضا كذلك متعاونين وشركاء يوفوه بقضية الشروق وقضية الزوال وقضية الغروب ويدققون فيها ويرفعون له إياها في استماراتهم إلى ذلك. فهذا الجهد يعني ساعد وساهم على أنه كذا كانت هناك الجداول القديمة التي ذكرت إياها سابقا استفاد منها الوالد رحمة الله عليه وأخذ منها، وكذلك حاول أنه يقارب بينها وبين الزوالي، وحتى أخرج هذا الجدول في 4 سنوات في على أكمل وجه.
4: ما شاء الله. يعني في فترة قلت لي أنت بداية 50s and 60s تقريبا.
5: لا هو كان هذه في عام 1984.
4: أيوة.
5: تم الانتهاء من الجدول بشكل نهائي،
4: ولكن خلال هذه الفترة وهذه المدة الزمنية 4 سنوات
5: هو
4: يعني من الشرق إلى الغرب.
5: هي.
4: قبلها كيف كانت الناس تحسب التوقيت اللي هو زوالي؟
5: كانت عندها غروب الناس.
4: أيوة.
5: لكن أيضا كان في تقويم آخر اللي هو تقويم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، التقويم المعروف هذا لكن التقويم كان محصور على بعض الولايات وبعض، لكن صلاة كانت موجودة ولكن كان هو أدق.
4: نعم.
5: للمواقيت أنه كان في جدول شامل يشمل توقيتين الزوالي والغروبي والمقاربة بينهم، والناس المصلين والناس المهتمين بهذا الشأن كانوا يتابعون الجدول باستمرار ويتابعون بانضباط حتى يستفيدوا من المتابعة.
4: جميل. عندك فكرة أستاذ خالد ليش والدك كان يهتم بهذا الموضوع بشكل كبير، وهل كان في إيمان من الناس بسهولة بالأبحاث اللي يقوم بها؟
5: والله الوالد ترى اهتم بهذا الموضوع لأنه يهم تنظيم حياة وشؤون الناس.
4: أيوة.
5: في مواقيتهم وفي زراعتهم وفي مواسم الرعي ومواسم الصيادة ومواسم الصيد ومناسب، فهذا قالوا أنه يهتم بهذا الجانب. وأيضا كذلك علم هو يعني متوارث، حاول يطور فيه وحاول يظهر الحيز الوجود على أساس الاستفادة منه، ويكون علم يعني فيه أجر وثواب يكسب له رحمة الله عليه
4: بإذن الله تعالى. تحضرك مواقف لوالدك مع الناس واهتمامه، هل شهدت هذه الفترة؟
5: والله أنا حسب المتعاونين مع الوالد رحمة الله عليه، أذكر يعني الشيخ أحمد بن محمد الشنفري رحمة الله عليه، كان قريب من الوالد رحمة الله عليه، وكان يتابع معه في قضية الرصد وقضية المتابعة، وكان يخبرني بالجهد الذي يقضيه مع الوالد في المساعدة والمساهمة في هذا الكلام. يحضرني كذلك الوالد عندما كان يعمل هذه الجداول كان يأخذ ساعات طويلة، لأنه في بداية الثمانينات ما كانت وسائل الطباعة متوفرة بهذه الإمكانيات المتاحة الآن، فكان يستخدم أوراق المقوى والمسطرة والقلم، يستخدم ثلاثة أنواع من الأقلام كان.
4: نعم.
5: القلم الأسود والأحمر والقلم فلوماستر، على أساس رصد هذه الجداول في مصفوفات، سواء مصفوفة حمودية ومصفوفة أفقية. فكان هذا الجهد يعني 5-4 سنوات كان يحاول أنه بخط يده وبرصده لهذا الضبط لهذا الجدول يسقط كل التواقيت والمواقيت الصلوات على هذا الجدول. فكانت 100 نسخة الوالد رحمة الله عليه أنجزها في هذه الفترة، وتم توزيعها على كل مساجد محاور الظهر في هذه الفترة، ولا زالت النسخة موجودة يعني معكم الآن حتى في.
4: رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله باشعيب، اللي اليوم كرس خلينا نقول وقته وعلمه وجهده أيضا في أنه يجمع هذه الحسابات وأنه يرصد النجوم، يهتم أيضا لمواقيت الصلاة لشؤون الناس. فيعني هو خلينا نقول أرث ورثه اليوم للمجتمع أو للذاكرة الضفارية بشكل عام، وأبنه أكيد الأستاذ خالد باشعيب ومهتم في هذا الجانب اليوم يرويه لنا هنا في هلا بالخريف، وهو أيضا مدير أكاديمية النجاح للتنمية البشرية ومعلم وأكاديمي له باع طويل في السلك التدريسي. راح أكمل حديثي معاك أكيد في هلا بالخريف، وراح نتعرف بشكل أدق على الجداول اللي كان يصنعها الوالد أو يكتبها، لكن بنروح معاك لفاصل إعلاني قصير وبعدها نعود.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
6: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
4: إذا عدنا لكم مجددا اليوم في هلا بالخريف الأستاذ خالد باشعيب، ومدير أكاديمية النجاح للتنمية البشرية وأيضا أكاديمي في مجال الجغرافيا، وهو ابن الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله باشعيب، الشيخ الذي كرس وقته وجهده اليوم في مسألة حسابات ورصد النجوم، معرفة التواقيت الصلاة، وكان له أيضا إسهامات كبيرة في هذا الجانب. بداية أرحب فيك مجددا الأستاذ خالد. بس لو نقرب المايك منك شوية أيوه، عشان أهمية الصوت، وشوية نزل المايك. أيوه خلاص الأمور طيبة. الحين نروح لي للشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله باشعيب رحمة الله عليه. ليش اهتم بهذا العلم؟ أكيد كان له أسفار صولات وجولات، حلو لو دخلنا كذا في التفاصيل هذه.
5: تفاصيل الوالد رحمة الله عليه، هو من مواليد أواخر العشرينيات من القرن الماضي في صبالة. هو نشأ في بيت علم وصلاح، أهله وأجداده كانوا علماء دين وأئمة وخطباء وكتاب شريعة. الوالد رحمة الله عليه اهتم بالعلم عن أسلافه، فدرس في بداية حياته في المدرسة السعودية صلالة، وفي أقدم المدرسة في عمان.
4: نعم.
5: درس الأساسيات، القراءة والكتابة والحساب وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك، بعد المدرسة السعودية، طاقت نفسه أنه يدرس ويتعلم العلوم الشرعية وأصول الدين. بعثه والده رحمة الله عليه إلى اليمن، إلى حضرموت تريم، وظل هناك سنتين تقريبا يتلقى وينهل من مناهل العلوم الشرعية، السيرة النبوية، القرآن الكريم، تفسير، الفقه وأصول الدين. فبعد ما خلص من هناك وانتهى من دراسة العلوم الشرعية مع مجموعة من زملائه في ذاك الجيل، رجعوا إلى صلالة ورجعوا إلى حوض ظفار، وكانوا كلهم جميعهم أئمة وخطباء، كلهم في منطقته، كلهم في مسجده. فالوالد رحمة الله عليه كان أم وخ، كان إمام وخطيب جامع الشيخ علي بن عمار في الحافة، وكذلك مسجد صاحب صدره، وكان يتنقل بين المسجدين. فجاء اهتمامه من خلال يعني هو قام بتدريس القرآن الكريم والفقه، وكذلك أيضا الخطابة في المساجد هذه، مساجد منطقة الحافة. فمن هنا الوالد بدأ يهتم أكثر ويدقق أكثر في قضية إنجاز وتصميم الجدول وضبطه وتحقيقه وإخراجه إلى حيز الوجود، وهذا كان أهم إنجاز في حياته رحمة الله عليه.
4: رحمة الله عليه أكيد من الأشخاص اللي ورثونا اليوم علم واسع. وأعتقد الإسلام أيضا، أنت ذكرت دي قبل شوية كنت تعرف لي بأنه هو بالتأكيد القرآن اليوم موسوعة كاملة أتت لي تنظم حياة الناس والبشر، ولكن أيضا المسلمين اهتموا بهذا الجانب وأخذوا منها تواقيت وعلوم أيضا الصلاة، فارتباط الموضوعين.
5: نعم، هو الناس السلف اللي اهتموا بهذا الجانب اهتموا به بناء على توجيه قرآني وتوجيه السنة النبوية المطهرة، لأن تكون المواقيت محددة، مواقيت الصلاة ومواقيت اليوم والشهر والسنة وما إلى ذلك. لم يغفل القرآن الكريم ولم تغفل السنة النبوية هذا الجانب، بل يعني أكدت عليه بكثير من الآيات القرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد أن نحن في صلواتنا وفي تحديد الصلوات وأوقاتها نكون دقيقين. يعني ما نأتي صلاة الفجر ونصليها بعد الشروق، ما نأتي نصلي مثلا الظهر مع العصر، ما يصير يعني. فالله سبحانه وتعالى حدد هذا التوقيت على أساس أن الصلاة تكون في ميقاتها. أيضا كذلك جبريل أما بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أيضا كذلك في أوقات معينة تكون الصلوات. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.
4: نعم.
5: أقيم الصلاة طرفان من النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا هنا حث أيضا على إقام الصلاة في أوقاتها وضبطها في حسب ما، وكذلك آية قرآنية شاهد على ذلك حدد كل يعني تواقيت الصلاة ومواقيت الصلاة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
4: نعم.
5: هذه أيضا أدت إلى فهم واستيعاب مضامين التوجيه القرآني الرباني، إلى أنه دلوك الشمس هو زوال الشمس. عندما تحدث عن زوال الشمس اللي هو وقت الظهر، ثم تحدثت عن العشاء والمغرب والعشاء، ثم تحدثت الآية القرآنية عن كذلك صلاة الفجر، والقرآن في صلاة الفجر كان مشهودا. فهذه كلها معاني وكلها آيات دالة على الاهتمام بالمواقيت والصلوات وإقامتها في أوقاتها. طبعا حتى يعني الرسالات السماوية السابقة، يعني لو نلاحظ التوجيه القرآني اللي جاء في عيسى بن مريم وإسماعيل عليه السلام في إقامة شعائر العبادة والصلوات وما إلى ذلك، ولكن ما عندنا أدلة للتوقيت يعني المحددة التي يفترض أنها تقام فيها العبادة في ذكرى. لكن الإسلام حددها بالتوقيت وحددها بالزمن وكيفيتها وأليتها. فهناك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغفل السنة النبوية المطهرة، أتت بالكثير من الحديث. فأذكر حديث صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي.
4: نعم.
5: سواء نصلي الصلاة حسب شروطها، حسب أركانها، حسب تواقيتها، فالصلاة يعني يفترض أنه تكون في ميقاتها وفي موعدها كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. نعم. هذا جانب ديني شرعي قبل أنه لا نغفل عنه، وأنه يهتم المسلمون كذلك أيضا بهذا الجانب، لأنه جانب فيه توجيه وفيه اتباع.
4: نعم.
5: للهدي النبوي والهدي القرآني والهدي النبوي.
4: طيب ماذا عن النجوم أيضا؟ اليوم نرى وجود الحوت والدلو، الأوليين يعني يحسبوها بحساب دقيق، فكيف ارتباط أيضا النجوم اليوم بالفلك؟
5: والله ترى هي حسبة فلكية، الحسبة الفلكية هذا سبقونا فيها علماء وكذلك أيضا السلف، العلوم متوارثة عن الفلك، عن الفلك. أنه طبعا الإنسان بدأ يراقب القبة السماوية وحركة الأفلاك والنجوم والأقمار والشمس والكواكب وما إلى ذلك، لكن هو اللي تم رصده أنه الشمس لها منازل.
4: نعم.
5: الشمس لها منازل في القبة السماوية، لها 28 منزلة، كل منزلة تظل فيها 13 يوم. فمثلا الحوت تظل 13 يوم فيه هذه الشمس، وثم تنتقل إلى الدلو، ثم تنتقل إلى النجوم 28 حسب الفصل، كل فصل تنتقل فيه يعني 7 منازل.
4: نعم.
5: عندنا الخريف مثلا أول نجم عندنا نجم النعايم، فتنزل في هذه المنزلة مدة 13 يوم، ثم البلدة 13 يوم، ثم تظل في سهيل 13 يوم، ثم تنتقل إلى بلع اللي هو نحن الآن في نجم بلع.
4: نعم.
5: وهكذا دواليك حتى تكمل دورتها في 28 منزلة، ليصبح عدد الأيام في السنة كاملة 365 يوم. إضافة إلى ذكرنا أنه الجبهة تظل فيها الشمس لمدة 14 يوم الوحيد يعني.
4: جميل. طيب زمان كان في دلو وحوت، وهل المسميات الأخرى اللي هي إيش المسميات؟ النعايم وبلع ولا ما لها علاقة؟
5: هي بالنسبة للخريف معروف 7 نجوم اللي هي النعايم. أول الخريف يبدأ في خريف، عندنا يبدأ فصل الخريف في حسب التوقيت التقويم اللي موجود عندنا للوالد المعتمد الديوان بلاد السلطان، يبدأ في 27 دخول الخريف في النعايم، وينتهي في 25 سبتمبر. 25 سبتمبر عندنا النعايم، ثم البلدة، ثم سهيل، ثم بلع، ثم الذابح، ثم خبأ، ثم المناصف. المناصف هذا يقال أنه يكون منتصف خريف ومنتصف صربة يعني.
4: نعم.
5: إلى 25 يناير يستمر الخريف بهذا.
4: عندك فكرة؟
5: طبعا قوة الخريف هو يعتمد على قوة الرياح الموسمية.
4: أيوة.
5: قوة الرياح الموسمية، إذا كان الرياح الموسمية قوية ونشطة يؤدي إلى خريف يعني متزن وقوي ومثمر يعني. وبعض الأحيان تكون الرياح خفيفة، وقد تتعارض الرياح الموسمية مع منخفضات قوية، أو تتعارض مع يعني مسارات لبعض يعني بعض الرياح، قد تصد هذه الرياح الموسمية وتحصلها في جال معين، وتظهر لدينا بعض الأحيان الشمس، وتظهر معنا بعض
4: الأوليين كان عندهم معرفة حتى مسألة العصير وتوقيت العصير، وهل الخريف راح يكون مثلا السنة يعني خلينا نقول مشتد بأمطاره، ولا راح يكون في جفاف لربما. عندك فكرة ليش سموه مثلا بلع وسهيل والنعايم ذابح؟
5: والله شوف هذه المسميات يعني حتى يذكرها الكاتب سعيد بن مسعود المعشني في كتابه الأعراف، العادات والأعراف في ظفار، يقول بأنه القدا والنجوم اللي في ظفار هي معدلة من السيد الإمام علي حبشي من حضرموت طبعا هذا رحمة الله عليه.
4: نعم.
5: هي أساسا مسميات جاءت متعارف عليها شعبيا هنا في صلالة، وكذلك أيضا في اليمن، وكذلك حتى في السعودية الأسماء أيضا هي متقاربة ومتشابهة. في السعودية يقولون أنه سعد الذابح أو بلع سعد بلع السعد أو سعد البلع أو ما ذلك، متقاربة الأسماء. وأيضا عندهم سهيل وعندهم النطح وعندهم الهنعة، هي بس اختلاف في بعض النجوم وما إلى ذلك. هي مصطلحات تتعرف عليها شعبيا حسب المنطقة وحسب
4: الهدية. طيب اليوم اختلاف المسميات النجوم، ماذا عن اختلاف التواقيت مثلا بين المدينة والجبل؟ هل والدك أيضا كان يعمل على هذا الموضوع أن نكون في نفس المدينة بس تختلف
5: المنطقة الواحدة؟ هي مثلا حيز الصلالة يعني مقارب، ما في فروقات، لكن الفروقات عندما نأتي إلى خطوط الطول ودويل العرض عندما نتحدث عنها فالسقف سوف نجد فروقات.
4: جميل.
5: ممكن نتحدث عن جانب الإسقاط الجغرافي الفلكية في هذا الجانب، إسقاط خطوط الطول ودويل العرض. طبعا هذا علم موجود حاليا ويدرس في المدارس ويدرس في الجغرافيا الفلكية بالذات يعني.
4: نعم.
5: عندنا تقريبا الخطوط الزمنية 360 خط طولي، خط غرينتش هو خط صفر يناصف بين شرقه 180 خط طولي وغربه 180 خط طولي، بين كل خط طولي وآخر أربع دقائق بين كل خط طولي وآخر أربع دقائق. وعندنا دوائر عرض.
4: أيوة.
5: دوائر عرض اللي هي الدوائر الرئيسية اللي تمتد من طبعا خطوط طول من الشمال القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي
4: طولية.
5: أيوة. بينما دوائر العرض تبدأ من الشرق إلى الغرب، وعندنا تقريبا أربع دوائر رئيسية أو تقريبا ثمان دوائر رئيسية تبدأ من خط الاستواء، وخط الاستواء يقسم كل أرضية إلى قسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي. لكن الدوائر الرئيسية والأساسية اللي تتحرك فيها حركة الشمس الظهرية بميلانها نحو مدار الجدي وخط السواء ومدار السرطان، وكذلك أيضا القطب الشمالي والقطب الجنوبي، فهنا تتولد أيضا حركة الفصول من خلال حركة الشمس الظهرية.
4: نعم.
5: وميلان محور الأرض نحو خط السواء. إذا كان خط السواء الشمس عمودية عليه فيكون هناك لدينا خريف أو يكون لدينا ربيع، بينما لو كانت عمودية على خط مدار السرطان اللي هو يمر بمسقط ويمر بجزر الدول العربية، وهنا يكون عندنا صيف، ويكون صيف حار جدا، ويكون طبعا شمال الكرة الأرضية كلما اتجهنا إلى شمال الكرة الأرضية يكون يعني النهار طويل والليل قصير، حتى يختفي أحيانا إلى مدة شهرين النهار في مناطق القطبية الشمالية خاصة شمال النرويج بالذات يكونوا في ليل دامس. هنا أيضا خطوط الطول ودويل العرض ساعدت وساهمت أيضا في تحديد التوقيت. إحنا الفرق بيننا وبين الآن خط غرينتش أربع ساعات، بين السعودية وكذلك أيضا خط غرينتش ثلاث ساعات.
4: نعم.
5: المناطق الزمنية هي التي تفرق بين التوقيت، فقد يكون فروقات بسيطة بيننا وبين مسقط يعني لأنه واقعين على خط طولي ونحن واقعين على خط طولي آخر.
4: صحيح.
5: تكون بالدقائق، لكن في المدينة الواحدة يكون التوقيت يعني ما فيه فروقات كثيرة.
4: جميل جدا. هو علم واسع وفيه الكثير من المعلومات دعنا نقول. أيضا هي رحلة قام بها الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن شعيب، واليوم ابنه يعني أخذ منه هذا الاهتمام وقاعد يروي لنا هذه الحكاية وهذه القصة. راح أروح معك أستاذ خالد بن شعيب لفاصل إعلاني قصير، وبعدها نعود ونتحدث عن جدول مواقيت ظفار وكيف تم اعتماده من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وديوان البلاط السلطاني أيضا فيما يخص البحث والرصد واللي قام به والدك الشيخ عبد الله بن علي باشعيب. ولكن مستمعين الأحبة نروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين نكمل مشوارنا في هلا بالخريف.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
4: أهلا بكم مستمعينا في هلا بالخريف، ولا زال المشوار مستمر معنا اليوم وحديث عن الفلك والنجوم اعتمادها اليوم من قبل الأشخاص في محافظة الظفار، وخلينا نقول العالم الإسلامي أجمع يحتاج هذا العلم من حسابات ورصد بالتأكيد حتى ينظم حياته وينظم تواقيته يومه. لكن هنا في محافظة الظفار الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله باشعيب اللي جمع هذا العلم حسابات رصد اهتم بالمواقيت وأعد جدول خاص بالفصول ومواقيت الصلاة في ظفار. ابنه اليوم الأستاذ خالد باشعيب مدير أكاديمية النجاح للتنمية البشرية وأكاديمي سابق في مجال الجغرافيا يروي لنا هذه القصة في هلا بالخريف. أهلا
5: بكم
4: مجددا أستاذ خالد.
5: مرحبا.
4: الوالد عد جدول واستغرق قلتي تقريبا 4 سنوات، إيش اللي كان يقوم به بالضبط خلال هذه 4 سنوات وكيف اليوم أو تم إخضاع هذا الجدول لاختبار فلكي أيضا لمعرفة مدى دقته والرحلة الزمنية لهذا الجدول أيضا من خلال اعتماد بعضه أو بعض التواقيت للنجوم من قبل ديوان البلاط السلطاني؟
5: طبعا الوالد رحمة الله عليه استغرق الجدول فيه 4 سنوات، إذا كان بجهد كبير من خلال الملاحظة الميدانية المباشرة وكذلك من خلال متابعة الجداول القديمة وجداول أيضا الأوقاف والشؤون الدينية في ذلك الوقت.
4: نعم.
5: كان يجمع المعلومات من مصادر متعددة، لم يعتمد على مصدر معين بل كانت مصادر متعددة، لكن كان الرصد يحتاج إلى ضبط وإلى تحقيق وإلى متابعة وإلى استشارة وإلى الرجوع لبعض المراجع حتى من سلفه السابقين، فكان لم يعتمد على مصدر معين في حد ذاته، ولكن كان الجهد هو باين من خلال رحلاته الأسبوعية والشهرية لبعض المناطق في المحافظة، فكان يذهب بين الحين والآخر لرصد الشروق ورصد الزوال ورصد الغروب في مناطق ومحافظة الظفار حتى يتم التحقق من خلال الساعات الزوالية بشكل واقعي وشكل يعني في موضوعية مصداقية، فهذا الذي ساهم في إيجاد الجدول بدقة عالية. طبعا كانت هناك جهة مشرفة ومتابعة اللي هي الأوقاف في ذلك الوقت، وكان يتم استدعاؤه والجلوس معه والتحقق من مدى مصداقية وموثوقية الأرقام والحسابات التوقيت مواقيت الصلوات، يتم التعديل وتم الإضافة من خلال الاستشارات والجلوس مع المعنيين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ثم جانب المساجد والمدارس في ديوان البلاط السلطاني أيضا تم استدعاؤه بفريق متخصص من الوزارة من مسقط، يعني قاموا بزيارة المحافظة خصيصا للجلوس مع الوالد رحمة الله عليه للتحقق بشكل أدق وشكل أفضل حتى يتم اعتماده نهائيا ويتم تبنيه. ففعلا تم إجازة الجدول بعد هذا الجهد الذي استمر طيلة 4 سنوات، وتم تحويله واعتماده إلى ديوان البلاط السلطاني، وتم تبنيه وطباعته بنسخ كثيرة على كل مساجد محافظة ظفار طبعا بتوقيتين الغروبي والزوالي، وكان هو المعمول فيه في هذه الفترة. لكن الآن مع الحسابات الجديدة، مع تطور العصر الحديث، مع تطور الساعات الحديثة وتطور الآلات الإلكترونية وتطور الهواتف الذكية وما إلى ذلك، والساعات الموجودة الآن في المساجد الإلكترونية كلها، فيتم ضبط الوقت وإخراج الوقت من خلال هذه الساعات الذكية. أصبح الحاجة إلى الجداول بالطريقة التقليدية، يعني قد يكون يعني فقط من باب الاطلاع والمتابعة، لكن نحن الآن في عصر إلكتروني، عصر دقيق، وعصر يعني يعرف على يعني العلوم ومعرفتها بطريقة أفضل.
4: يمكن صار العصر الحين أنه الواحد يناظر ساعته يعرف التوقيت بكل سهولة، ولكن زمان أول كان يأخذ سنين وكان يأخذ جهد وبحث ورصد. الجديد بالذكر أيضا أستاذ خالد باشعيب بأنه لا زالوا الآباء الشيبان يعتمدوا جدول الشيخ عبد الله بن علي باشعيب في معرفة النجوم خروجها ومواقيتها، ولا زال أيضا معمول به في بعض المساجد في محافظة ظفار.
5: هو لازلت الآن هو ديوان البلاد السلطاني، هما فقط ألغوا مواقيت الصلاة ومواقيت الصلوات بالغروبي والزوالي، وأبقوا على الجدول مثل ما هو عليه، دخول خروج النجوم. والناس الآن يهمها أكثر دخول وخروج النجوم.
4: نعم.
5: أما تواقيت الصلاة فهي موجودة معهم ملازمتهم.
4: جدول تقويم سنوي.
5: جدول تقويم سنوي 28 نجم على 4 فصول موجودة ومتوفرة في بعض البيوت وبعض المساجد. كل المساجد موجودة، والديوان يوفرها الآن حاليا للمساجد، وبعض الأشخاص المهتمين بهذا الجانب يقتنون هذا الجدول ويضعونها في بيوتها لمتابعة دخول وخروج النجوم من أجل معرفة يعني الفصول ومعرفة أهمية بعض النجوم وما يتم فيها من زراعة وما يتم فيها من وجود أمطار وما يهم فيها برودة وحرارة وما إلى ذلك. فهذه لازالت موجودة ولازال معمول فيها إلى الآن، وهي منتشرة لأنه هي مرت ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كانت بخط يده رحمه الله عليه، المرحلة الثانية اعتماد الديوان وتبني الديوان البلاد السلطاني بطباعتها ونشرها في المساجد، المرحلة الثالثة تم اختصار هذا الجدول اللي هو الآن موجود فقط بدخول النجوم وخروج النجوم حسب المواقيت الفلكية.
4: إذا هناك من يدرك أهمية هذا الجدول، من اللي عاصروه وعايشوه أيضا من شيبان رحمة الله عليه، ولكن اليوم إيش اللي خلى الشيخ عبد الله باشعيب مميز عن غيره؟ إيش اللي خلاه يحظى بهذه الثقة قبل الناس بأنهم يعتمدوا الجدول؟
5: والله هو اجتهاده وعنايته الخاصة بعلم المواقيت والتي جعلت الناس يعني يثقون في هذا الجدول، وبالتالي اعتماد ديوان البلاد السلطاني وكذلك الأوقاف لهذا الجدول اللي أعطت الثقة أيضا كذلك للناس باعتماد هذا الجدول ومتابعته، وكذلك أيضا يعني بين الحين والآخر على أساس معرفة الأيام والنجوم ومعرفة دخول النجوم وخروجها وما إلى ذلك. هذا أعطى ثقة أكثر لأنه جهات معنية اعتمدت

0: لأنه ما عاشوا الفترات اللي عاشوها الأجداد والسلف. هنا هي توصية أن الآباء ينقلون هذا العلم المتوارث ليس عن الوالد، وإنما هو العلم المتوارث عن السلف وعن أسلافنا وأجدادنا يعني. فهذا هو علم ترى يعني يساعد ويساهم في معرفة الأشياء والمناخ المحيط بنا، ومعرفة أحوال الطقس وأحوال الزراعة وأحوال البحر وأحوال السفر وأحوال ما إلى ذلك. فهي ثقافة تتناولها الأجيال من جيل إلى آخر، وهناك فيه اهتمام لأن بدأ من خلال هذه التوعية ومن خلال هذه اللقاءات سوف يساهم إن شاء الله في تنوير أبنائنا وتنوير أجيالنا القادمة للاهتمام بهذا الجانب
1: بإذن الله تعالى. أستاذ خالد باشعيب، مدير أكاديمية النجاح للتنمية البشرية وأكاديمي في مجال الجغرافيا، أيضا هو ابن الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله باشعيب، وهو مخترع أو خلينا نقول الباحث والخبير فيما يخص مواقيت النجوم والصلوات هنا في محافظة ظفار. شكرا لك على تواجدك معنا في برنامج هلا بالخريف على هذه المعلومات القيمة. أيضا
0: شكرا لكم. شكرا، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. إذن مستمعينا الأحبة، نكتشف أن الإنسان ما كان يقيس الزمن عشان بس يعرف الساعة، بل كان يحاول أن يفهم المكان والطبيعة وينظم حياته وعباته. وأكيد هناك بشر وهناك أشخاص اختصوا في هذا الجانب وكرسوا حياتهم وعلمهم ليكونوا نموذج مهم يمكن اليوم المعرفة المحلية أن تلتقي بالعلم والحساب والرصد، وأن تتحول إلى عمل يخدم المجتمع ويحفظ جزء من ذاكرته العلمية. مستمعين الأحبة، هكذا يكون مشوارنا انتهى لهذا اليوم في هلا بالخريف. نلتقيكم في مشوار آخر وضيف آخر. كونوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.
2: كل ما نسمس من الغرب يهبو حمل الناس ما سلام،
3: ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
4: خريف ظفار شي ثاني.
5: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي. هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد، انطلق. فورد. هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط، أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع.

0: التغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
2: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
1: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
3: هل تؤثر الحضانات سلبا على نمو الأطفال؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. في الأدبيات الغربية والمقالات التربوية هناك مصطلح فقدان القرية، ويعني فقدان الشبكات الاجتماعية التي كانت توفرها العائلات الممتدة والعلاقات بين الجيران والأقارب وغيرها، وهذا الفقدان وضع عبئا إضافيا على الأبوين في تربية أبنائهم، إذ لا يجد الأهالي يدا تعاونهم في تربية أطفالهم، ولا يحظى الأطفال بفرصة الاحتكاك بعدد أكبر من البالغين والاستفادة من خبراتهم وتنوع شخصياتهم. في مجتمعاتنا بالشرق الأوسط لعلنا لم نفقد هذه القرية بعد، إذ تحتفظ العائلات الممتدة والعلاقات الاجتماعية ببعض من مكانتها رغم حديث البعض عن تراجعها في العقود الأخيرة، لكن في المقابل قد تدفع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأهالي إلى إرسال أطفالهم إلى الحضانات، وهي تجربة قد تدخلهم في دوامة من التساؤلات والمخاوف. فبين من يراها وسيلة لصقل شخصية الطفل ومن يراها تجربة قد يضطر الأهالي مجبرين على تحمل سلبياتها، تبرز الحضانات كحل عملي قد يعوض الطفل عن الحرمان الاجتماعي ويجعل الأهالي أكثر تفرغا لتحسين ظروف العائلة الاقتصادية. نحاول في حلقة اليوم أن نستطلع وجهة نظر متخصصة بشأن الحضانات، ما هي إيجابياتها وما هي سلبياتها، وهل يمكن أن تؤثر على نمو الطفل وعلاقته بوالديه، وكيف نختار لأطفالنا الحضانة الأمثل. هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا عمر حسن. أرحب بضيفة بودكاست تستحق الانتباه، أخصائية الطفولة وتوجيه سلوك الطفل ناريمان عريقات. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين الكرام.
3: في البداية نسأل، ما الذي يجب أن يتوفر في الحضانات كي تمنح الطفل بيئة آمنة ومثمرة؟
4: في البداية الحضانة أهم إشي فيها يكون موضوع النظافة والأمور الصحية رقم واحد. رقم اثنين، ايش الحاضنات بيعملوا مع الاطفال؟ هل فقط بطعموهم وبنيموهم؟ طيب الطفل لما يكون صاحي ايش بيعملوا معاه؟ هل بتركوه جالس بكرسي؟ لا، لانه لازم احنا ننتبه لهذا الموضوع. فاهم شغلتين لازم ينتبهوا الاطفال الاهل عليها عشان اطفالهم، موضوع الصحة، موضوع الامان، وموضوع التعليم للاطفال، لانه بهذا العمر في ناس بقول ايش احنا بدنا نعلم الاطفال بهذا العمر؟ لا، الاطفال تعلموا بهذا العمر.
3: طيب كما تعلمين يعني عدد الأطفال في أي حضانة يفوق عدد المربيات داخلها، يعني هذا الأمر الطبيعي، وهذا يدفعنا لنتساءل كم عدد الأطفال الذين تستطيع المربية أو الحاضنة الواحدة أن تعتني بهم في وقت واحد؟ يعني هل هناك توصيات بهذا الشأن؟
4: تمام. هلا كل دولة من دولة بتختلف حسب قوانينها والحضانة لوين تابعة. احنا مثلا بالأردن الحضانات بتكون تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وليس وزارة التربية كما يعتقد البعض. الحاضنات في عنا لازم لكل طفلين، لكل عفوا ثلاث أطفال بيكون لهم حاضنة، وأكثر من هيك لازم يكون يزيد عدد الحاضنات. هلا احنا ما بنقول ما بيكون مثلا إذا في عنا 10 أطفال لا يعني انه احنا في عنا ثلاث حاضنات، لانه احنا بناخذ بعين الاعتبار انه في اطفال بيناموا، لكن احنا بالوقت اللي بيكونوا فيه الاطفال صاحيين لكل ثلاث اطفال بيكون في حاضنة.
3: ومن وجهة نظرك كمتخصصة، يعني حاضنة واحدة امام ثلاثة اطفال تستطيع ان تؤدي مهامها؟
4: في حاضنات ممتازة براعوا وإنه الطفل ممكن يصحى كتير طبيعة الطفل، فبوفروا حاضنات أكتر. فحسب قديش كمان مثلا إذا أخذنا عمر الأطفال، لأنه بالحضانة بتشمل عمر أيضا كمان من سنتين لثلاثة، فإحنا لما نحكي من سنتين لثلاثة غير لما نحكي من أشهر، طفل أقل من سنة لعمر سنة ونص. فهذا كمان بيحدد عدد الحاضنات.
3: يعني قدرة الطفل على الاستقلالية قدرة الطفل على الاستقلالية أيضا تساعد الحاضنة. تمام. في نعم
4: تمام تمام، لأنه الأطفال الصغار بدهم حدا يحملهم، بدهم حدا يرضع طعميهم، يشربهم الحليب، حدا يغير لهم العفو. الأطفال بعمر سنتين وثلاثة لا، هي الحاضنة ممكن تمسك بإيد واحد، يلا هاي مكانك اجلس، بتجهز له الأكل، بس هو بتدرب إنه هو يأكل لحاله.
3: طيب، واحد من أكثر الأسئلة التي تطرح في هذا السياق، ما هو أصغر عمر يمكن للطفل عنده أن يدخل الحضانة؟
4: هلا أنا دائما بشعاري التربية الواقعية، هلا أصغر عمر اللي هو منذ الولادة، لأنه الأم في أمهات بيكونوا منتزمين بأعمال، بس تخلص إجازة الأمومة بتروح على طول إلى الحضانة، لكن إذا الأم استطاعت إنه بعد ذلك فهذا بيكون أفضل. فأنا دائما بقول إنه أنتوا لما الناس لما يشوفوا أم ابنها عمره 6 أشهر رايحة على الحضانة ما تنتقدوها، وشكرا لأنكم طرحتوا موضوع الحضانات حتى نشير لهاي النقطة بعد إذنك، إنه الحضانة ما فيها صح وغلط، في زي مواضيع كتير بالتربية ما فيها صح وغلط مطلق، فيها صح إذا الأم عاملة ومضطرة لهذا العمل معناته تودي ابنها على الحضانة ما في مشكلة، إذا مش مضطرة تضل مع ابنها أكثر وقت ممكن.
3: نعم، يعني الفكرة هنا أنه يعني كل إذا استطاعت الأم أن تؤخر إرسال الطفل إلى الحضانة يعني سيكون أفضل، لكن في الوضع يعني إذا كانت مضطرة تستطيع أن ترسله إلى الحضانة.
4: صح صحيح. فإحنا ما منقول عن الأم هذه إنها بتعمل شيء غلط، لأنه الحضانة هي مو خطأ، مو إشي خطأ، يعني أنا ما بودي ابني لبيئة خاطئة أو برميه بالعامية، إحنا منودي لبيئة آمنة وبيئة أنا بثق فيها لحتى يديروا بالهم على ابني عبين ما أنا أرجع. بس أنا ما بستفيد إذا بخلي ابني برضو بالبيت وما بلعبه وما بحكي معاه وبخلي العامل اللي بالبيت يطولنا وقتها يدير بالها عليه. فهي الفكرة مش وين ابني موجود، مش بالبيت أو بالحضانة، الفكرة أني أنا كيف أتفاعل مع ابني لما أكون معه.
3: نعم، وهذا يدفعني للسؤال التالي، يعني بعض الأهالي وخاصة المغتربين عن بلدانهم الأصلية يعني لا يحظى أطفالهم بفرصة الاختلاط بأطفال آخرين لأسباب كثيرة تعلمينها ربما. في هذه الحالة يعني يلجأ البعض إلى إرسال أطفالهم إلى الحضانات ليحظوا بهذه الفرصة، فرصة الاختلاط ولو في أيام قليلة من الأسبوع، حتى وإن كان أحد الوالدين لا يعمل يعني بالمناسبة. هل يمكن للحضانات فعلا أن تعوض عن قلة المخالطة الاجتماعية عند الطفل؟
4: صح، وأنا صراحة كنت من هدول الأمهات، إنه أنا كان عملي من البيت وكان سهل جدا إني أنا أترك ابني معي، لكن مع هيك كنت أودي ابني على الحضانة. ليش؟ لأنها بتنمي المهارات الاجتماعية، بدخل على الروضة وعلى المدرسة هو جاهز، فما بصير أنا أشتغل معاه زيادة على مهارات اجتماعية هو بالروضة. بنفس الوقت الأم تقدر تنجز مهام تانية، سواء بالبيت سواء إلها بدها تروح على موعد طبيب، فبتصير الأمور يسر أكتر. لما يرجع ابنها بتكون هيك مصحصحة ومركزة معاه وبتلعب معاه، فالتوتر اللي بيكون بسبب مسؤولياتها بيأثر على علاقتها مع أولادها بيكون شبه معدوم، لأنه هي أنجزت كل إشي بالفترة الصباحية وبيكون ابنها بالحضانة. فالحضانة هي حلوة كمان لتنمية المهارات الاجتماعية، وحتى الطفل يطلع اجتماعي وآلف الناس اللي حواليه.
3: طيب، الأيام الأولى من الحضانات يعني صعبة على الطفل والأهل، خاصة لحظة الفراق الأولى، يعني تعرفينها جيدا. صحيح. ربما هل الأفضل أن يتدرج الأهالي في ترك الطفل داخل الحضانة إلى حين اعتياده عليها، أم من الأفضل أن يواجه الموقف بكامل قوته من البداية؟
4: لا، الأفضل، لأنه هذا الموقف لا يتعلق فقط بالطفل، هو يتعلق بالأهل. قد ما إحنا نكون واثقين بالحضانة ومن فيها وأسلوبها، لكن بيكون موقف صعب علينا، بيجينا شعور بتأنيب الضمير إنه أنا ليش تركت ابني، خلاص بدي أترك الشغل عشان ابني يضل معي. أفكار كتير بتيجي للأمهات إنه ليش حطت ابنها بالحضانة. الحضانة مو مكان سيء، فعشان هيك إحنا الأب اللي قبل بدأ العام الدراسي إنه أنا أروح أشوف الحضانة مرة ومرتين وثلاثة، أكون مطمنة إلها، أشوف وين سرير طفلي، وين أغراضه بدهم ينضبوا، أجهز كل أغراض مع الحاضنة. الحضانة هنا بدورها لازم تكون متفهمة لدور الأم وما تعمل فصل فجائي، لازم بالتدريج تفهم إنه الأم هلا قلقة بحكم إنها أول مرة بتترك ابنها، بصير الفصل بالتدريج. أول مرة ممكن تدخل معاه، بعدين بتشوفه ورا الباب، وبعد ذلك بممكن 4 أيام بصير الفصل النهائي. وهنا يعني بوجه رسالة لإدارات الحضانات إنه عادي لو الأم اتصلت معاكي مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة مش مشكلة، خليها تطمن لأنه ابنك عندها دليل إنه هي واثقة فيكي، ضل جزئية الأمومة والمشاعر القلق اللي عندها فطولي بالك عليها. حلو تبعتي لها صورة، تبعتي لها فيديو لابنها وهو بياكل وهو بيلعب وهو مبسوط عشان يعني ترتاح أكثر. كل ما ارتحت في بداية العام هي بتريحكم لقدام،
3: وهذه ليست قلة ثقة بقدر ما أنها فعلا مشاعر يعني أمومة يعني أصيلة أن تطلب صحيح. صور طفلها. نعم طيب صحيح. يعني برأيك يعني ما هو الشيء الإيجابي الذي يمكن للحضانات أن توفره للطفل؟ أنت ذكرت قبل قليل الجوانب الاجتماعية التي يمكن أن تضيفها للطفل، هل هناك جوانب إيجابية أخرى؟
4: هلا في حال كانت الحضانة فقط للأشياء الأساسية فإحنا بنقول الجانب الاجتماعي لأنه هو يعني حاصل بشكل تلقائي، لكن إذا كانت الحضانة مميزة بدرجة أعلى في حضانات بيفهموا إيش الطفل بحاجة، زي الألعاب الحسية، زي الألعاب نقصد بالألعاب الحسية إنه الطفل يلعب بالماي، يلعب بإشي سخن، عفوا مش سخن، بارد، يلعب بإشي ناعم، إشي مرة إشي خشن. فإذا كانت الحضانة مراعية لهذه الأمور فهنا إحنا رحنا على جانب عقلي، نمت المهارات العقلية، نمت المهارات الأكاديمية. فإحنا لما نقول أكاديميا كويس الحضانة لا يعني إنه الطفل عمره سنتين بده يمسك ورقة أو قلم، لا، كل هذه الأمور تهيئة لدخول الروضة.
3: طب أنت كمختصة بتوجيه سلوك الطفل يعني من المؤكد أنك يعني مرت عليك حالات من بعض السلوكيات السلبية للأطفال، هل حصل يوما وأن نصحت الأهل مثلا بإرسال أطفالهم إلى الحضانات لتعديل هذه السلوكيات؟
4: تمام، بصير مثلا تعلق شديد، احنا بنسميه التعلق المرضي بالأم، فإحنا منعدله تدريجيا في المنزل. ومن أحد يعني بتكون جزء من خطة توجيه السلوك إنه الطفل يروح يشوف ناس ثانيين، فالأم مثلا ما بيكون عندها أقارب ما بتقدر توديه ملتزمة بعمل، فمننصح إنه توديه على الحضانة سواء بشكل يومي أو 3 مرات بالأسبوع. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في أطفال بيكون عندهم تأخر لغوي طبيعي أو بيكون في مشكلة نمائية لغوية، وهذا بصير بالتعاون مع أخصائي النطق، فهنا بننصحها إنه يروح مع بروح الحضانة حتى يمارس لغة أكثر، لأنه قد ما كان كبار حواليه الطفل بتفاعل أكثر مع الأطفال اللي مثله
3: ويتعلم منهم.
4: هاي مثلا
3: أكثر.
4: أبرز مثالين، بتعلم منهم أكثر وبتفعل منهم أكثر، فهاي أبرز مثالين يعني الآن بخطروا على بالي في موضوع إنه إحنا متى نصحنا الأهل يروحوا على الحضانة. في مثال هو يتعلق بالأم لا يتعلق بالطفل نفسه، إنه في بعض الأمهات بصير عندها ظرف صحي مثل اكتئاب الولادة، أو مثلا بيصير عندها ديسك، أو بصير عندها عملية طارئة، فإحنا هنا بننصحها لأنه ما بنفع ابنك يضل جنبك وانت مريضة وتعبانة مو قادرة ديري بالك عليه، فهنا بننصحها أنه توديه على الحضانة. وفي حضانات بيقبلوا بالأيام أو بالأسابيع.
3: طيب في المقابل، ونحن ذكرنا الكثير من الأمور الإيجابية، لكن في المقابل ما هي الأمور السلبية التي يمكن أن تسببها الحضانات على نمو وشخصية الطفل؟
4: أبرز إشي وإحنا دائما بنشوفه كأمثلة بالسوشيال ميديا للأسف اللي هي الحضانة اللي مو فاهمة خصائص الطفل العمرية أو مو جاي بحدا مختص، يعني بتجيب مثلا واحدة دارسة لغات أو واحدة دارسة إدارة أو واحدة دارسة هندسة مو جعبالها تشتغل أو مو لاقية شغل، بتقول يلا مهم أطفال شو بس بطعميهم وبلبسهم، ما بفهموا إيش احتياجات الطفل. أو في المشاكل اللي بتصير بسبب الإهمال لإدارة الحضانة، أو في بعض الحضانات بدهم يوفروا ما يجيبوا حاضنات كتير حسب عدد الأطفال، فبحطوا مثلا حاضنة واحدة لعشر أطفال أو 20 طفل، فهنا بتبطل هي ملحقة على إنجاز المهمات، فملاقي الأطفال بتمشكلوا بين بعض، بعضوا بعض، بمعطوا شعر بعض، والحاضنة مثلا ممكن تكون ترضع بولد تاني ما بتقدر تعمل إشي مع هدول الولدين. فأهم إشي عشان نقلل ظهور المشاكل السلوكية المتوقع ظهورها بهذا العمر إنه إحنا نجيب حدا مختص بهذا العمر.
3: يعني فعليا الموضوع يتعلق باختيار الحضانة في المقام الأول، أن تكون الحضانة يعني توفر البيئة المثالية للطفل.
4: صحيح، وهذا احنا ما فيها اشي، دائما بقول للاهل ما فيها اشي تسألوا عن حقكم وحق طفلكم، ما تخجلوا تسألوا ايش دارس الحاضنة، عند مين بده ابني يكون، بتقولها بعدين، بتقولها انا ما رح اسجل الا لما اعرف مين هي حاضنة ابني واحكي معها، نسألها ايش تخصصها، نسألها طب الله إذا ولدين عضوا بعض إيش ممكن أنت تعملي؟ ما تخجلوا أبدا من إنكم تسألوا أي إشي بتعلق بحقهم، لأنه تسألوا هذا السؤال أفضل كثير من إنه يصير موقف سلبي وبعدين لا تعرفوا عنه.
3: وهناك أحيانا أفكار ربما تنطلق من منطلق عاطفي بحت، يعني الأم تقول مثلا والله التقيت بالحاضنة ووجدتها حنونة مثلا، ولا تهتم للجوانب التخصصية. التخصص مهم هنا، أن تكون الحاضنة متخصصة بالطفل.
4: صح، هلأ في أشياء اللي هي بتتعلق بالرعاية ممكن أي حدا يقوم فيها، حدا بحب الأطفال، حدا حنون على الأطفال، لكن لما يصير عندنا مشكلة سلوكية زي اتنين بعضوا بعض، ولد بعيط كتير وإحنا مو شايفين سبب ليش بعيط، مو فاهمين عليه، فهون إحنا لازم يكون حدا مختص.
3: طيب، يعني في البنية القديمة للمجتمعات، يعني قديما كان الطفل كما تعلمين يكبر في كنف عائلة ممتدة، يعني الطفل يربيه أبوه أمه خاله عمه وحتى أولادهم. صح. لكن مع تمدد المجتمعات أكثر أصبح الأمر مقتصرا على الأم والأب والأخوة فقط، والآن يعني كما تعلمين يضطر كلا الوالدين أحيانا للعمل لساعات طويلة، بالتالي يعني الطفل يكبر مع مجموعة من الأطفال مع مربية واحدة. يعني نستطيع أن نقول أن نصيب الطفل الواحد من الأشخاص البالغين حوله انخفض مع الزمن. هل يؤثر ذلك؟ هل يؤثر ذلك على تنوع تجربة الطفل وتفاعلاته مع البالغين خلال مراحل نموه؟
4: كثير كثير كثير، يؤثر بدرجة كبيرة. ودليل ذلك يعني لو حضرتك تسأل مثلا أخ كبير أو خال كيف هو نشأ وإيش التجارب اللي مارسها، رح تكون كثير مختلفة عن التجارب اللي إحنا مارسناها. ليش؟ لأنه التجارب اللي هم مارسوها بتكون حقيقية واقعية أقرب للواقع، تعلموا قيم، تعلموا كيف لما يشوفوا كبير يسلموا عليه. إن إحنا جيلنا، أو أنا بصغر حالي هيك خليني أقول الجيل الأصغر، بتلاقيه هو فقط يعني طفولي أكثر، يعني ما عاش هاي التجارب الحلوة. يعني على مستوى بتذكر أنا كنت أسابق حتى أرد على التليفون لما يرن التليفون.
3: نعم،
4: بالبيت أنا أسابق بالضبط، هيك كشفنا إنه لا إحنا من الجيل القديم. فهذا هلا ما في، فتخيل إنه إحنا لما نرد التليفون ألو مين نطفون مين بدك، تخيل هذا قديش فيها مهارات لغوية ومهارات أداب الكلام وأداب الإصغاء واستنى لأنا دي لك الشخص الفلاني. الجيل هلا ما فيه هذا الإشي، فإحنا محتاجين للحضانات فعليا، الحضانة الكويسة حتى تعوض هذا الفاقد الاجتماعي، خلينا أقول اللي من خلاله بصير في تعويض للفاقد الأكاديمي والقيمي بطريقة غير مباشرة، والأهم بطريقة سلسة.
3: نعم. طب ماذا عن الجانب الآخر، الأم والأب، تجربة الأبوة والأمومة، هذه التجربة الغنية والقوية والقاسية أحيانا كي نكون صريحين.
4: صح.
3: هل يمكن أن تتأثر بسبب ابتعاد الطفل لعدة ساعات يوميا عن والديه؟
4: ممكن يتأثر بشكل سلبي وممكن يتأثر بشكل إيجابي. أولا حسب هم ليش مبعدينه، هل مبعدينه عشان الأم تقدر تنجز بعض المهام إلها وتستقبل طفلها بشكل مشوق وتكون مركزة ورايقة معه وتلعبه وتعوضه عن غيابها لهذه الفترة، أم هم من الآباء اللي أخذوا ابنهم من الحضانة ومش عارفين وين يودوه مرة تانية عبين ما يجي موعد نومه وخلص نام. يعني في عنا أهالي إحنا بقدموا رعاية إنه ابننا أكل شرب نام، وفي عنا أهالي هم مربين.
3: نعم.
4: الأهل اللي بالضبط اللي أنا عندهم هدف إيش الشخصية اللي بدي ابني يكبر فيها، إيش الأهداف اللي بدي أزرعها عند ابني، إيش السمات اللي بدي أزرعها بشخصية ابني، ما بيصدقوا ابنهم يروح من الحضانة عشان يلعبوا معه. فالصفات حسب صفات الأهل وحسب أهدافهم وكيف نظرتهم للابن، هل هذا عالي علي وأنا جبته بس عشان أقول صار عندي أولاد، أم أنا بشوفه هذا جزء مني وبدي أنشئه تنشئة سليمة.
3: أخصائية الطفولة وتوجيه سلوك الطفل نريمان عرقات، كنت ضيفتنا في بودكاست تستحق الانتباه، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
3: وأنتم مستمعي بودكاست يستحق الانتباه، شكرا على المتابعة. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. يمكنكم مشاهدة حلقات يستحق الانتباه على قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب وعلى سبوتيفاي، أو الاستماع والتحميل على منصات البودكاست المفضلة لديكم، وعلى موقعنا bbcarabic.com. في الإخراج التقني لحلقة اليوم ميسا خضر، وفي إدارة التحرير إبراهيم خليل، وفي الإشراف علي القماطي، وكنت معكم في إعداد وتقديم الحلقة عمر حسن. هل يؤثر ذلك على تنوع تجربة الطفل وتفاعلاته مع البالغين خلال مراحل نموه؟
4: كثير كثير كثير، يؤثر بدرجة كبيرة. ودليل ذلك يعني لو حضرتك تسأل مثلا أخ كبير أو خال كيف هو نشأ وإيش التجارب اللي مارسها، رح تكون كثير مختلفة عن التجارب اللي إحنا مارسناها. ليش؟ لأنه التجارب اللي هم مارسوها بتكون حقيقية واقعية أقرب للواقع، تعلموا قيم، تعلموا كيف لما يشوفوا كبير يسلموا عليه. إن إحنا جيلنا، أو أنا بصغر حالي هيك عشان أقول الجيل الأصغر، بتلاقيه هو فقط يعني طفولي أكثر، يعني ما عاش هاي التجارب الحلوة. يعني على مستوى بتذكر أنا كنت أسابق حتى أرد على التليفون لما يرن التليفون.
3: نعم،
4: بالبيت أنا أسابق بالضبط. هيك كشفنا إنه لا، إحنا من الجيل القديم. فهذا هلا ما في. فتخيل إنه إحنا لما نرد التليفون ألو مين نطفن مين بدك، تخيل هذا قديش فيها مهارات لغوية ومهارات أداب الكلام وأداب الإصغاء واستنى لأنا دي لك الشخص الفلاني. الجيل هلا ما فيه هذا الإشي، فإحنا محتاجين للحضانات فعليا، الحضانة الكويسة حتى تعوض هذا الفاقد الاجتماعي، خلينا أقول اللي من خلاله بصير في تعويض للفاقد الأكاديمي والقيمي بطريقة غير مباشرة، والأهم بطريقة سلسة.
3: نعم. طب ماذا عن الجانب الآخر، الأم والأب، تجربة الأبوة والأمومة، هذه التجربة الغنية والقوية والقاسية أحيانا كي نكون صريحين،
4: صح.
3: هل يمكن أن تتأثر بسبب ابتعاد الطفل لعدة ساعات يوميا عن والديه؟
4: ممكن يتأثر بشكل سلبي وممكن يتأثر بشكل إيجابي. أولا حسب هم ليش مبعدينه، هل مبعدينه عشان الأم تقدر تنجز بعض المهام إلها وتستقبل طفلها بشكل مشوق وتكون مركزة ورايقة معه وتلعبه وتعوضه عن غيابها لهذه الفترة، أم هم من الآباء اللي أخذوا ابنهم من الحضانة ومش عارفين وين يودوه مرة تانية عبين ما يجي موعد نومه وخلص نام. يعني في عنا أهالي إحنا بقدموا رعاية إنه ابننا أكل شرب نام، وفي عنا أهالي هم مربين.
3: نعم.
4: الأهل اللي بالضبط اللي أنا عندهم هدف، إيش الشخصية اللي بدي ابني يكبر فيها، إيش الأهداف اللي بدي أزرعها عند ابني، إيش السمات اللي بدي أزرعها بشخصية ابني، ما بيصدقوا ابنهم يروح من الحضانة عشان يلعبوا معهم. فالصفات حسب صفات الأهل وحسب أهدافهم وكيف نظرتهم للابن، هل هذا عالي علي وأنا جبته بس عشان أقول صار عندي أولاد، أم أنا بشوفه هذا جزء مني وبدي أنشئه تنشئة سليمة.
3: أخصائية الطفولة وتوجيه سلوك الطفل نريمان عرقات، كنت ضيفتنا في بودكاست تستحق الانتباه، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
3: وأنتم مستمعي بودكاست يستحق الانتباه، شكرا على المتابعة. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. يمكنكم مشاهدة حلقات يستحق الانتباه على قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب وعلى سبوتيفاي، أو الاستماع والتحميل على منصات البودكاست المفضلة لديكم، وعلى موقعنا bbcarabic.com. في الإخراج التقني لحلقة اليوم ميسا خضر، وفي إدارة التحرير إبراهيم خليل، وفي الإشراف علي القماطي، وكنت معكم في إعداد وتقديم الحلقة عمر حسن.
1: استمعتم إلى حلقة من
2: بودكاست يستحق الانتباه
1: من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع
2: bbcarabi.com.
5: سريع مثل أواصر،
6: اسمع هلا كافي كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلأ.

منزلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

شعارك يصنع التطوير. بادر وأثم، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
0: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع. معلومة على الطائر تسمعوها على هلأ.

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب.
0: ساوند كلاود.
2: هلا اف ام.

0: فيها السيطرة الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا FM.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا

0: الأطفال
1: ليا صافي سنت أطفال حدو خسلة
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: 2018 مش هنسى والله. ده دخل عندي في العيادة، طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي خاصة، قال بس هتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص، قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي لك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد مخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجه هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسيه وبنعمل التمرينات النفسيه. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح، ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا. انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: سلام. ولمحت سهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: أنا بالخريف طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا اف

0: اف ام مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
1: مشاعر،
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر.
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: على درب اكتشاور بعضها بكسوف
1: بكسوف بكسوف.
0: ألا يا منتهى أفكاري،
1: ألا يا منتهى أفكاري، ولا يا لمحة سنيني، ولا يا سيد هاللحظة تجمل بالقصيد حروف، تعب تسكب من دلال القصايد في فناجيني، ولا اشرب غير لو

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لشمس طلوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقات ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لشمس طلوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: out of reach. Please try again later. عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. رجاء المحاولة في مبعد. تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
1: حرام حرام حرام صوتك من متى ما سمعته. ما كنا تدري فيه موتي ومحياي.
2: حرام صوتك من متى ما سمعته.
1: أما العيون
2: اللي خفوق شلعته
1: أروح فدواها بكيفي ومش هاي. هلا أف أم مزاجك بالعربي مطر البريكي.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على

بيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

الصيام المتقطع ما يناسب الكل. صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترى

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني.
5: يا عماني.

0: انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام، خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على